0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى صل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

اذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكة، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده.

بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح

0: ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح النور وصباح خاص للأرواح اللي تعرف إن كل يوم هو يوم يحمل احتمال جديد حتى لو بدأ هذا اليوم عادي. سمعينا، يمكن احنا ما نملك كل الظروف المثالية، لكن نملك دائما طريقة نواجه فيها يومنا. يعني سبحان الله، النية الطيبة، الفكر النظيف، الروح المتسعة الرحبة الخفيفة، فكل صباح هو يعني يأتينا بكل ما فيه من خيرات، وهو ليس مجرد توقيت، هو بداية شعور جديد، بداية أحداث جديدة. نسأل الله لنا ولكم فيها يا رب كل الخير والحب والسعادة والطيب والتوفيق جميعا بإذن الله. رح أكون معكم في هذا الصباح الجميل نور أبو شوك برفقة المخرج راشد العليوي.

خليك رفرش. بحرين فم على هواك ورفرش، واليوم بإذن الله راح نتناول مواضيع مختلفة. راح نتكلم عن سر لون العيون النادر، وليش 2% فقط من البشر يمتلكون هذا اللون، وهل يا ترى هذا اللون لون عيونك ولا لا؟ لما تختلف أذواقنا في اختيار نوع موسيقى معين، هذا يعني إن في شغلة تختلف في دماغنا عن دماغ الآخرين، رح نتعرف عليها بإذن الله خلال برنامجنا ريفرش. الطاقة الإيجابية الصباحية ما تي كذي، لها عادات محددة رح نتعرف عليها أيضا اليوم. وفي فقرة ريفرش رح نتناول أسرار النفس اللي تحكي عن أشياء تحدث داخلك وأنت لا تشعر لما تتصرف وتشعر بأسلوب معين. راح نتناول أيضا أثر الكلمة على النفس، وأيضا بإذن الله راح نختم معاكم بإذن الله في فقرة ريفرش، وراح نطرح معلومات قد تكون جديدة عند البعض، وراح نتكلم هالمرة عن أجود أنواع الجلود.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

حياكم الله ويا هلا وسهلا. الصراحة يعني هاي الأسبوع أجواء صيفية جميلة، يعني يمكن أمس كان آخر يوم حق الأغبار واللوية والهواء، خلاص هذا الأسبوع ابتداء من اليوم من 1 ذو الحجة سبحان الله ابتدت الأجواء الصيفية تكون جميلة وممتعة. لذلك خلونا نقول لكم شنو حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم بشكل سريع أيضا خلال هذا الأسبوع. أول شيء درجة الحرارة الحالية 30 درجة مئوية، العظمى 37 والصغرى 22. بالنسبة لجونا اليوم حار نسبيا ويكون معتدل خلال الليل، الرياح هي شمالية غربية بوجه عام، يصل أقصاها إلى 31 كيلومتر في الساعة أحيانا خلال النهار. أما عن حالة البحر فهو من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. بالنسبة للرطوبة النسبية الحالية فهي 43%، والعظمى 70% والصغرى 10%، يعني الرطوبة ممتازة، الهواء حلو وعليل، يحس شوي حار صيفي عند درجة الحرارة 37، حلو يعني. يعني بالنسبة لنا احنا يعني في الدول اللي فيها حر وصيف ولوية، يعني بالنسبة لنا هذا ربيع. أخيرا راح نقول لكم موعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 4:59 وغروبها بمشيئة الله تأخر وصار إلى الساعة 6:18 مساء بإذن الله تعالى.

ليش تختلف أذواقنا في اختيار موسيقى معين؟ هذا يمكن الحديث احنا سولفنا فيه مع زملائنا من فترة أكثر من مرة، وكنا نقول ليش في ناس معينة يعني ترتاح حق موسيقى معينة، تحب أغاني مثلا ربما كلاسيكية، بينما الزملاء الآخرين مثلا يحبون أغاني الصاخبة، الأغاني اللي إيقاعها عالي. فهل الموضوع مجرد ذوق أم أن في شيء أعمق من ذي كله؟ احنا أحيانا نتفاعل مع الموسيقى من خلال الدماغ، فالدماغ له رأي خفي للي نسمعه ونختاره وحتى أذواقنا في الموسيقى والأغاني اللي

تحبها. في الحقيقة إن ما يسمع من الموسيقى كأنها مجرد أصوات، بل هي مجرد أو يعني عبارة عن مجموعة تفاعلات في تجربة كاملة بين الإيقاع والسرعة والطبقات الصوتية وحتى التكرار، كلها تحفز مناطق مرتبطة بالمشاعر، بالذاكرة والتركيز داخل الدماغ. في علم الأعصاب هذه التجربة تسمى بموجات الدماغ، هي أنماط نشاط كهربائي ترتبط بحالاتنا الذهنية المختلفة. فمثلا بعض الموجات ترتبط بالتركيز والانتباه، وأخرى بالاسترخاء أو التأمل أو حتى النوم. أوكي؟ فأحيانا يصير نوع من الانسجام بين حالة الإنسان النفسية والإيقاع اللي يسمعه، كأن الدماغ يبحث عن الصوت الأقرب لحالته أو للحالة اللي يبي يوصل لها، يعني حتى يمكن لحظة وصل لها بس يوصل لها. أوكي؟ فأنا خليتكم ورحت اخترت أغنية عشان أسمعكم الإيقاع الخاص بالدماغ مالي، واللي راح تعجب إن شاء الله، يعني معناته نفس الإيقاع الخاص مالي. إنزين، فالناس اللي تميل للأغاني الصاخبة أو الإيقاعات السريعة مو بالضروري هما مثلا يحبون الضجيج أو لوية أو خلينا نقول تينيجر أو صغار في العمر، لا، أحيانا هما يبحثون عن طاقة أعلى أو تحفيز أو شعور بالحماس أو الحركة، خصوصا أثناء الرياضة أو القيادة أو وقت الإنجاز. أما اللي يحبون الموسيقى الكلاسيكية أو الأغاني الهادية، فكثير منهم ينجذبون للتفاصيل والنغمات المتدرجة، ويستخدمون الموسيقى كمساحة ذهنية للهدوء والتركيز وتنظيم المشاعر. أيضا اللافت أن الذوق الموسيقي مو ثابت دائما، يعني أنت كشخص اليوم مزاجك ستايل معين، في الليل مزاجك شيء ثاني. مثلا أنت بياتك فترة مرحلة عمرية تحب تسمع أغاني من نوع معين، أقبع خلاص ما عاد تسمعها ولا تحب تسمعها أصلا، تحب الأغاني الهادية الرايقة. فكلها هذه تدل على مزاجك، عمرك، تجاربك وحتى المرحلة اللي تمر فيها. ممكن أيضا تغير نوع الموسيقى اللي ترتاح لها على حسب هذه المرحلة، لكن النقطة المهمة هي أنك أو أن احنا نعرف أن الموسيقى تؤثر فعلا على المزاج والانتباه وبعض الاستجابات العصبية، لكن التأثير يختلف من شخص لآخر. والسؤال الجميل اللي بسألكم إياه الحين، هل أنت تسمع الموسيقى اللي تشبه حالتك، أم الموسيقى اللي تحاول من خلالها تغير حالتك النفسية؟ فهذه أيضا الاختلاف مهم. هذه اختياري، وخلنا نشوف من يتناغم مع دبذبات الدماغ وكمية الدماغ النفسي، وشاركونا خلنا نشوف، ونتمنى لكم إن شاء الله استماع ممتع مع راشد العليوي.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام. ريفرش
0: ريفرش للطاقة والحيوية. إذا كنت من الناس اللي يصحون ويحسون أن اليوم سبقهم بخطوة، يمكن تفتقد للطريقة المثالية لبداية اليوم. يعني في خبراء إدارة الوقت قالوا أن الصباح المنتج ما يبدأ أول ما نفتح عيوننا، بل يبدأ من اليوم اللي قبله، من الليل اللي قبله، لأن التخطيط البسيط اليوم القادم حتى لو كان بتحديد مهمة أو ترتيب المواعيد يخفف التوتر ويخلي الدماغ يدخل اليوم وهو أوضح وأهدأ. يعني هذا يمكن نقطة. نقطة ثانية، لما أي الضيف اللي دائما نستهين فيه اللي هو النوم، الحقيقة أن الطاقة اللي إحنا مهم أن إحنا نختارها حق الصباح مهم تبدأ أيضا من الليلة اللي بعدها من خلال النوم الجيد. فكل شخص يحتاج يعرف إيش كثر من النوم يخليه يعني شبعان ومصحصح ويقوم ومزاجه، هذا بين قوسين مزاجه زين. يعني كم ساعة تحتاج؟ إذا مثلا والله أنت ما يكفيك 7 ساعات، نام قبل، حاول لك تنام قبل، هيئ لك أجواء النوم كذي ونام قبل علشان تشبع نوم وتقوم بمزاج جيد. أصحاب الطاقة الإيجابية يعرفون هالشيء قبل. أول شيء يجهزون أغراضهم قبل بليلة، يستعدون نفسيا. ثانيا أيضا يستعدون للنوم الجيد واللي فيه جودة. أيضا من الأشياء اللي أول ما تقوم، حين رقيت خلاص جهزت حين قعدت ثاني يوم، إذا قعدت أول شيء سويته مسكت التلفون أو مسكت الجوال، هني بدأت باستنزاف طاقة رهيبة قبل لا تقوم. فتقوم ما عندك طاقة، لأن تنتقل من الواتساب للسناب، من السناب للإنستغرام، للإنستغرام، فتخلص الطاقة حتى لو كانت هي طاقة ذهنية وتركيز، تخلص الطاقة قبل لا تبتدي يومك. فمهم أن احنا نتجنب هذه الأشياء. وكذلك بالرغم من حبنا لفكرة الروتين المثالي، إلا أن الروتين المعقد أحيانا يرهق أكثر مما يساعد. يعني مو لازم تسوي لك أشياء وقائمة طويلة تبدأ فيها يومك، 3 أو 4 عادات بسيطة تكفي، والباقي go with the flow، تشوف شنو قاعد يصير في يومك with

فلو. أوكي؟ أيضاً الدماغ بطبيعته يحب الإيقاع الواضح، فلما يكون عندك وقت معتاد للتركيز والإنجاز العقل يتعلم ويدخل في مود الإنتاجية بشكل أسهل. فبس أحدد لي مثلاً من الساعة 1 للساعة 3 هني أنا إنتاجيتي تزيد، فأنا هذا الوقت أركز فيه على شغلي. فتحديد الأوقات الدماغ يكون مرتاح، بالتالي تحس بطاقة إيجابية. أيضاً في وسط الزحمة لا تنسون العناية بالنفس، هي شيء مهم وليس رفاهية. يعني 5 دقائق نتمشى شوية، نتحرك، نقوم من المكتب، نسمع موسيقى نحبها، أو بريك صغير يعيد الطاقة مالتك، سوي رفرش حق الطاقة. أهم شيء لا تتعاملون مع الروتين كأنه قانون ثابت، الحياة تتغير وإحنا نتغير، والروتين الذكي هو اللي يخليك تتكيف مع الظروف. هذا هو الشيء الجميل اللي يخليك أنت دائما مرن مو يضعفك. فيمكن السر مو ان احنا نضيف المزيد ليومنا، ولكن هو ان احنا نبدا بطريقه اذكى، فيها تنظيم، فيها استعداد، وفيها تهيئه. يعني انا لما قبل انام اقول والله بكره ان شاء الله راح اعيش يوم حلو ويوم افضل، حتى وانا راقده اكون مرتاحه، لان الكلام اللي تكلم فيه نفسك هو كلام خطير، باي ذا وي من اخطر انواع الكلمات اللي احنا نخاطب فيها انفسنا، لان هي اللي لها تاثير 100% علينا. يعني حتى كلام الناس ما له تأثير قد كلامنا. فلما أنا أخبر نفسي إن والله لا بكرة إن شاء الله راح يكون زين، أنا راح أستعد من الليلة، راح أنام زين، راح أنظم حياتي، أقوم عارف ما بشغل روحي بقائمة طويلة، يعني بكون كذي لايت وgo with the flow وتكون مرن، خلاص يكون يومك سعيد، وتكون بإذن الله من الأشخاص اللي دائما يمتلكون طاقة إيجابية صباحية.

رفرش رفرش للوعي. رب كلمة قالت لصاحبها دعني، وهذه مثل عربي قديم ويعتبر حكمة من التراث، تقال للتنبيه على أثر الكلام وخطورته. رب كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني تبي تتبرى حتى منه. في المقابل كلمة واحدة ممكن تفتح قلب، ممكن أيضا تغلقه. لهذا الكلمة لها قوة تأثير كبيرة، ليست حديث عابر يقال وينتهي، وإنما هي أثر وقع وشعور يبقى أحيانا أكثر من الموقف نفسه. والله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا حسنا، وكأن الرسالة مو فقط ماذا نقول بل كيف نقول أيضا. يعني أنت بتسولف اليوم، بس قبل لا تسولف لازم تعرف شلون تسولف. يعني كثير منا يقعد يسولف بس يعني يسولف كلامه كله مو بحلو، يقعد ما يحس بنفسه، يعني يقول كلام سيء، يقول كلام مو حلو، ينتقد، يشتكي، يعني قعدته ما يحس بنفسه، هو اصلا ما يدري انه من هالناس. ليش؟ لانه مو مرتب نفسه، ولا مرتب كلامه، ولا مفكر في الكلام اللي بيقوله، ولا تاثيره على الناس. يمشي يزعل فلان ويجرح فلان، ومثلا والناس تعذر، ربما يكون عود في العمر، ربما يكون عنده هموم مشاكل، ربما عنده ديون، عنده مشكلة عودة، فالناس تعذر له من باب يعني الإحسان، لا يعني وإنهم يتعاملون معه بود إذا كان هو قريب. ولكن هو ما يحاسب حق كلامه ولا يعرف أثر الكلمة. فإحنا نقول أرجوك، الله سبحانه وتعالى عطانا أمر إلهي يعني موجود في القرآن، إن نقول الكلام الحسن فقط، ما نقول الكلام السيء، ولا نقول الانتقادات، ولا نجرح بعضنا، لأن الله عارف خاصة تجاه المرة ايش كثر التأثير يكون قوي بالكلام، لأن مشاعر المرة تختلف عن مشاعر الرجال. الله وايد حمى المرأة في كثير من الآيات القرآنية، وصى عليها في تعاملاتها في الزواج، في الحياة، في التعاملات. دائما الله سبحانه وتعالى يوصي على المرأة والتعامل مع المرأة ومشاعر المرأة وصون المرأة، فلأن هي يعني الله هو خالقنا، فهو عارف تركيبتنا النفسية. فمهم إن إحنا نراعي هالكلمات اللي تنقال. وبأي شيء أقول، يعني الواحد يقول لي متى مثلا ما بأفكر في الكلام اللي بقوله، لأن الكلام اللي بقوله له تأثير كبير وله واقع كبير، وفي ناس بتفهمه بمختلف الاستجابات، فلازم أحاسب خاصة مع الناس اللي أحبهم وأودهم. أوكي، فهذا له تأثير. لذلك لما تتكلم أو لما نتكلم عن الذوق في التعامل، إحنا ما نتكلم عن مجاملة أو تصنع، إحنا نتكلم عن تكلم بوعي، إن أدرك إيش قاعد أقول، لأن وعي الكلام وحدة بحد ذاته ممكن إنه هو يخفف من ثقل الكلمات اللي إحنا نقولها، ممكن نصحح حتى بعض الأخطاء اللي نقولها في الكلام. فمثلاً كم نصيحة في الحياة كانت في محلها، لكنها خسرت قيمتها بسبب أسلوب متسرع، نبرة حادة، أو توقيت غير مناسب. كلام صح. ساعات مثلا في النقاشات مثلا بين المرأة والرجل، الرجال يقول كلام صح بس أسلوبه مو صح، فيطلع هو غلطان. فأنت عشان تنجح

في الحوار وتكسب مكاسب حلوة في النهاية تحصل نتيجة حلوة. حلو أن أنت يعني تكون أسلوبك حلو بعد، مثل النصيحة اللي تقدمها والتوقيت مناسب والوقت مناسب، يعني كل شيء لازم تحاسب له إذا أنت تبي توصل شيء وفعلا تبي تنجحه. أوكي؟ أيضا فبدال يعني إذا كان الأسلوب مو حلو بدال ما تصلح بكلماتك تكون خلقت مسافة بينك وبين أحبائك، وربما للأسف تخلق ألم وتتركهم. فلهذا مو كل شخص تنصحه ولا كل موقف يستحق تدخلنا. أنا بالنسبة لي شخصيا مو أي شخص تنصحه، يعني أنا تعلمت هالشيء، يعني إذا كان هذا الشخص هو ما قال لي بصريح العبارة وبكل وضوح بشكل مباشر ايش رايك او شلون ممكن تنصحيني، انا لا يمكن ان اقدم نصيحه لانه ما طلب مني، مو مستعد. الشخص المستعد هو راح يطلب الدعم، وهني راح يكون الاسلوب فعلا جميل ويقدم بطريقه حلوه. لذلك النصيحه مسؤوليه قبل ان هي تكون راي، وهذا لازم احنا نحطه بعين الاعتبار. وكل ما كبرت في العمر كل ما كان هذه المسؤوليه اكبر، لأن أنت خلاص أنت المفروض تكون ناضج وعارف أهمية الكلمة، خاصة إذا كنت أم أو كنت أم أو كنت أبو. وايد الكلام له تأثير على الأبناء، وايد في تشكيل نفسيتهم بشكل كبير، أو حتى شخص مثلا محب. فمهم أن احنا ننصح الأشخاص اللي بيننا وبينهم مساحة ثقة، واللي نعرف أنهم يتقبلون منا، واللي قبل ذي كله طلبوا راينا فعلا، لأنه باختصار هو يكون مستعد في هالوقت للدعم. لأن النصيحة الغير مطلوبة أحياناً تشعر الطرف الآخر كأنك أنت تحكم عليه، يعني ايش دخل الحين هاي مطلب نصيحتك أنا مثلاً. فالذوق في التعامل مو بضعف ولا تصنع ولا تلطيف للحقيقة، الذوق هو أن تعرف شو ممكن تحمل الحقيقة بطريقة ما تكسر فيها النفوس. لأن الناس ممكن تنسى الكلام لكنها لا تنسى أثره عليها أبداً. واليوم احنا نقول اخبروا انفسكم ايضا حتى بهذا الكلام، الحوار اللي انا اتكلم فيه مع نفسي. انا اليوم قلت لكم في ذيك الفقره واكد عليكم ايضا في هذه الفقره ان الكلام اللي انا اخبر نفسي بعد له تاثير، له نفس الواقع ونفس الاثر. فكلامي مع نفسي لازم يكون لطيف، كلامي مع الناس اللي احبهم لازم يكون لطيف، ما يخالف. اليوم من اليوم ورايح احنا لازم نعرف قبل ان نقدم النصيحه وقبل ان نتكلم قبل ان نسوي اي شيء ونشارك، نفكر هل هذا الشخص مستعد؟ هل هذا الشخص نفسيته حلوة اليوم يتقبل؟ هل أنا ممكن أقول رأيي في هذا المكان؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة. تقول والله أوف بعد أسأل نفسي، هذه أفضل بكثير من أنك تمشي وتحكي وتقول وتجرح، والجرح ما يبرى في نفوس الناس، وايد له تأثير. فحرام أنك تكون ظلمت أشخاص من خلال حديثك أو كلامك وأنت ما تدري، وهذا الشيء الله يعاقبك عليه في المستقبل. حلو ان احنا ننتبه لكلماتنا، لان فعلا الكلمة لها اثر كبير على نفوس من حولنا.

خليك ريفريش. اليوم سمعينا عندنا معلومة جميلة جدا عن أسرار الجسد البشري وبالتحديد اللون العيون. تدرون أن في تفاصيل نادرة جدا في يعني في البشر، بحيث أن هناك أشخاص يمتلكون لون عيون يمتلك 2% من البشر فقط، وهو لون نادر. تدرون شنو هذا اللون؟ هو لون العيون الخضراء. ربما أنت تكون من الأشخاص اللي عينهم خضرة، أوكي، ربما تكون أنت من 2% من البشر. راح نقول لكم شلون صارت يعني هالندرة في لون العيون. يمكن كثير من الناس يعتبرونها أن هي من أكثر الألوان جاذبية وغموض، وفقط 2% من سكان العالم يمتلكون هذا اللون، ويعتبر من أندر ألوان العيون المنتشرة طبيعيا. والغريب أنه يقولون أن البشر قديما كانوا في الغالب يمتلكون عيون داكنة، لكن مع مرور آلاف السنين ظهرت طفرات جينية أثرت على كمية صبغة الميلانين داخل القزحية، وبدأت تظهر الألوان الأفتح مثل الأزرق، العسلي، الأخضر. والأجمل في الموضوع أن العين الخضراء ما تحتوي فعليا على صبغة خضراء مثل ما نتخيل. اللون اللي نشوفه هو نتيجة توازن دقيق بين كمية الميلانين وطريقة تشتت الضوء داخل القزحية، يعني مزيج مدهش سبحانك يا رب بين الجينات والفيزياء. ولهذا الشيء يعتبر ظهور اللون الأخضر نادر، لأنه يحتاج تركيبة جينية وظروف دقيقة حتى يظهر بهذا الشكل المميز. إذن إذا كانت العيون تحكي جزء من قصتنا الوراثية، فش كثر فينا تفاصيل نعيشها ونعيش معاها كل يوم وما نعرف السر وراء هذه التفاصيل.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للمعلومات.

في عالم التفاصيل الفاخرة، الجلود لها درجات وقصص وطريقة تصنيع تحدد عمر القطعة وشكلها مع الوقت. واليوم في رفرش المعلومات راح نكشف شوية أسرار بسيطة لكنها تغير نظرتك لأي قطعة جلد أمامك. خلونا نتعرف عليها. أول معلومة تقول أعلى درجات الجلود هو الفول جرين، فول جرين لذر. هذا الجلد يعتبر الأقوى والأفخم لأنه يؤخذ من الطبقة الخارجية الأصلية بدون صنفرة قوية أو تغيير كبير في سطحه. والجميل فيه أن كل ما مر عليه الوقت يزيد جمال ويكون أكثر لمعان ويكون لمعانه طبيعي، ويسمونه الباتينا، وكأنه يكتب قصة استخدامه بنفسه، شيء فاخر على الآخر اللي هو فول جرين لذر. أيضا أني حق النوع اللي بعده اللي هو توب جرين لذر. هذا النوع قريب جدا من الفول جرين لكن يتم تنعيم سطحه وإزالة بعض العيوب البسيطة، عشان كذي شكله يكون أكثر تجانس وناس تشوفونه أكثر يعني في استخداماتهم في الحقائب الفاخرة والأثاث الراقي. هذه التوب جرين لذر، ولكن الأفضل اللي هو الفول جرين لذر. أني حق النوع الثالث هو اسمه جون.

كوين لذر اللي هو أقل جودة، والاسم يوحي أنه هو الأفضل، لكن فعليا هو درجة أقل لأنه هو يصنع من طبقات أعمق من الجلد بعد معالجتها وضغطها. فهو شكله جميل لكن عمره عادة أقصر مقارنة بالأنواع الأعلى اللي ذكرناها. أني حق نوع آخر هو الأقل انتشارا في الفخامة، وهو البوندد لذر، وهذا يصنع من بقايا جلد مضغوطة مع مواد لاصقة، يعني أقرب لإعادة تدوير الجلد. شكله يعطي إحساس جلد لكن متانته أقل بكثير. فالجلد الفاخر الحقيقي مو لازم يكون مثالي الشكل، لكن أحياناً العروق البسيطة والاختلافات البسيطة في السطح تعتبر دليل جودة وليس عيب. هذه يمكن بخصوص أنواع الجلود ومعلومات عن الجلود. حلو نحن بفترة ثانية نكتسب معلومات جديدة عن كل الأشياء في العالم ونتطلع عليها في برنامجنا رفرش. وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم الاثنين 18 مايو 2026. أتمنى لكم إن شاء الله قضاء أسعد الأوقات وأحلى يوم بإذن الله تقضونه، وانتظاركم إحنا أيضا بكرة إن شاء الله في حلقة يوم الثلاثاء في أحلى حالاتكم، تكونوا مستعدين وبكل طاقة إيجابية. راح أكون معاكم نور أبو الشوك من تمام الساعة 9 إلى 10 كل صباح على بحرين اف ام 93.3. هذه تحيات أيضا مخرجنا اللي أبدع ويانا هذا الأسبوع راشد العليوي، شكرا لك ونشوفكم بكرة بإذن الله. مع السلامة. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال شوش

0: البذل الأفكار عنده عظيمات المواهب حقاير لولاه ضاع السمت في كل الأقطار محي السموت ومحتمل الخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: FM.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أنا ابن عيسى وعيسى وحده، بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا. 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة الاثنين من ستار كافي. عليك واحد يا فايزة. ان شاء الله راح نتواصل معاكم مثل كل يوم مستمعينا من الحين لساعة 3، ودايما احب ان تتواصلون معنا في جميع حلقاتنا. واليوم حلقتنا بتكون ان شاء الله بيكون معنا ضيف اكيد، والحلقة مهمة جدا وخصوصا للي رايحين الحج. اذا تابعونا مستمعينا، اللي عنده اي استفسار ممكن ايضا يتواصل معنا عبر الهاتف ويقول لنا عن استفساره، وان شاء الله الدكتور ما راح يقصر معنا. اكيد راح يكون بعد شوي الدكتور هشام الشيخ استشاري طب عائله، راح نتكلم معاه عن الحج ما قبل وديورينج، يعني خلال الحج وما بعد الحج، كل هذه الأمور راح نتكلم عنها

اليوم إن شاء الله. وأكيد في ناس راحوا في حفظ الرحمن، وفي ناس يمكن آخر الأسبوع رايحين إن شاء الله إلى الحج، الله يتقبل منهم يا ربي صالح الأعمال. فإحنا بنتكلم اليوم عن هذه الموضوع وعن الأمور اللي لازم نراعيها قبل وأثناء وبعد ما الناس ترجع من الحج، وأيضا بنتكلم مثلا عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن يسويها الحاج من غير ما يعني من غير قصد ومن غير ما يعرف، يعني ساعات الواحد يتصرف تصرف لكن يرد عليه بشكل سيء، وخاصة بالنسبة لصحة. فكل هذه الأمور راح نتناولها اليوم مع الدكتور هشام الشيخ استشاري طب عائلة، راح يجاوبنا على كل استفساراتنا ويعطينا أيضا هو معلومات عن الحج. فخلكم معنا إن شاء الله من الحين لساعة 3، وفي البداية نرحب فيكم ونوجه لكم تحيات فريق العمل. أولى تحية تأتيكم مني هدى درويش. ومن التنسيق والمتابعة ليالي عاشير عاد فايزة عبدو مخرجتنا، أكيد المسا غير عندها، فتقول لكم تنتظركم على 1-7-4-5-2-5-2-6 لاتصال لاستقبال اتصالاتكم أي أو أي استفسار ممكن تتواصلون فيه. وحتى خبرناكم أن اللي يحب يستفسر أو يكتب مثلا ملاحظة ممكن يتواصل على انستغراماتنا اللي هي فايزة عبدو على طول، فايزة عبدو على طول. أما أنا فهدى أندرسكور أندرسكور درويش، هدى أندرسكور أندرسكور درويش. نمسي عليكم بالخير من جديد، ونقول مساء بداية أسبوع جديدة إن شاء الله علينا وعليكم، يا رب تكون مليانة خير ومليانة طمأنينة ومليانة محبة. مساء البحرين ديرتنا اللي مهما تكلمنا عنها بعد الظل يعني الكلام قليل عليها. ساعات مثل ما دائما احنا نقول الشيء اللي نحبه وايد التعبير حتى يوقف من كثر حبنا الشديد، فهذه هي البحرين، ديرة الأمان وديرة القلوب الطيبة والديرة اللي تعودنا منها الاحتواء والمحبة والرقي في التعامل. فإن شاء الله اليوم راح نتواصل، نقول يا هلا بكل اللي يسمعونا الحين في السيارة في البيت في الدوام أو حتى في طريقهم لمشوار جديد في بداية أسبوع جديد.

0: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع ارائكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.
1: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.

راح فيكم جديد مستمعينا، ومثل ما خبرناكم اليوم إن شاء الله الحلقة بتكون خاصة عن الحج واللي رايحين الحج ومعلومات لازم يعرفونها قبل وأثناء وبعد قدومهم إن شاء الله بالسلامة من الحج. يقولون إن في أي رحلة

أو تجربة نمر فيها في حياتنا، مثل ما نستمتع للوصول للهدف في هاي الرحلة، هدف الرحلة يعني، وإن إحنا خلاص وصلنا لنهايتها، فإحنا أيضا بعد بنستمتع بنفس مقدار هذه الخطوات والمواقف اللي راح نتعرض لها خلال رحلتنا لحد ما نوصل للهدف اللي إحنا فيه. وبما أن كله إن شاء الله يعني أيام، خلينا نقول أو أسبوعين مثلا عن عيد الأضحى المبارك، ونقول لكم من الحين كل عام وأنتم بخير، فقررنا أن نسوي حلقة اليوم عن رحلة من أعظم وأهم الرحلات في حياتنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، جملة يستعد لترديدها وسماعها كل الناس اللي حالفهم الحظ ونيتهم الصافية ورايحين إن شاء الله وبإذن الله الحج هذه السنة، يلبون النداء لزيارة بيت الله الحرام في أيام كلها روحانية، محملين طبعا بالدعوات اللي ناويين يدعونها لأنفسهم، لحبايبهم، وأيضا لقرايبهم. وطبعا هدفهم الأسمى هو الغفران والطهارة من كل الذنوب. ومثل ما قلنا قبل شوي، مثل ما أي رحلة أو أي خطوة نخطيها في حياتنا لازم ندرس كل جوانبها، ففي الحج أيضا مهم أن احنا نعرف كل شيء أثناء التجهيز وأيضا التحضير. ومثل ما نعرف شلون بنسافر وشنو بناخذ معانا في الشنطة، ونعرف وين بنسكن وننوي الحج، فأكيد ما راح ننسى أيضا الاستعداد والعناية بأجسامنا اللي هي أساسا بتساعدنا في كل خطوة وإحنا نأدي مناسك الحج بإذن الله. فاليوم بنناقش الأمور اللي علينا أن نتبعها في الحج، وأيضا طرق الوقاية من الأمراض اللي ممكن أي واحد يتعرض لها. ومن المعروف أن أكثر يعني طرق انتقال الأمراض في موسم الحج يكون عن طريق الرذاذ والتنفس، والأمراض مثل الزكام، الإنفلونزا الموسمية، وحتى أيضا التسمم وغيرها من الأمراض. لكن أبيكم تطمنون كل هذه الأمراض بتكون إن شاء الله بعيدة عنكم طالما بتتبعون الإرشادات اللي بنتكلم عنها اليوم، وبتتخذون كل سبل الوقاية وبتتعاملون معاها بحذر عشان تروحون الحج بروح طاهرة ونية صافية وجسم أيضا خالي من الأمراض. فمثل ما قلت لكم، بما أن باقي أسبوعين يمكن على عيد الأضحى، نقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وكل اللي يستعدون أيضا للحاج، هذه دعوة للاستماع لحلقتنا لأنها بتكون جزء من يعني تجهيزكم لموسم الحج. فانتظرونا، واللي يحب أنه هو يستفسر أو عنده سؤال ممكن يتواصل معنا على 1745556، وبيكون معنا الدكتور هشام الشيخ استشاري طب العائلة.

ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاك ستار كافيه.

يستمع لنا الحين من السيارة في البيت في الدوام، واللي أيضا رايح لمشوارة. ومثل ما خبرتكم الساعة 2 إن شاء الله راح يكون معانا الدكتور هشام الشيخ استشاري طب عائلة، راح نتكلم

رحلة يرجع منها الإنسان بقلب مختلف، قلب نظيف، أقرب إلى الله، أخف من تعب كان محمل به ومثقل به قبل لا يروح الحج. لهفة الطواف عنده، لهفة أول نظرة للكعبة المشرفة، صوت لبيك اللهم لبيك اللي يهز القلب قبل الإذن، كلها مشاعر تعيش داخل الإنسان يعني، وبيتذكرها العمر كله. لكن مع هذه الرحلة العظيمة نقول يعني تبقى صحة الحاج ووعيه وتنظيمه شيء جدا مهم وأساسي، لأن الحاج يحتاج صبر، يحتاج مجهود، ويحتاج أيضا اهتمام بالصحة عشان يعيش الحاج رحلته بأمان وأيضا يكون مطمئن. فخلكم معنا إن شاء الله في هذه الحلقة اللي خصصناها للحديث عن رحلة الحج ما قبل السفر إلى أداء المناسك وحتى بعد العودة بإذن الله. وأكيد إن شاء الله راح يشرفنا بعد قليل الدكتور هشام الشيخ، استشاري طب العائلة. فخلكم ويانا، ومثل ما خبرتكم اللي يحب عنده أي سؤال ممكن يتواصل معنا على 1745256 أو يتواصل عبر الإنستغرام هدى_ درويش وفايزة عبده.

ثبت الموجة على ستار كافيه، خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5 وخلوا أسئلتكم جاهزة.

0: إذن يسعد لنا مساكم مستمعينا، وحان الآن مثل ما خبرناكم أن راح ينضم لنا الدكتور هشام الشيخ استشاري طب العائلة، واليوم بنتكلم مثل ما خبرتكم في بداية الحلقة عن صحة الحجاج والاحتياطات اللي لازم يتجنبون فيها الأمراض اللي ممكن تنتشر أثناء وجودهم في الحج. وحلقتنا هذه هي مثل سلسلة حلقات اللي كنا نخصصها في المناسبات، إذا تذكرون قبل مثلا في رمضان كنا نقدم لكم حلقات عن طرق التعامل مع الصيام لكل من يعاني من أمراض مختلفة. اليوم الهدف من حلقتنا إنه أيضا شلون تعرفون تحمون صحتكم في موسم الحج وتتخذون كل الاحتياطات اللازمة عشان ترجعون لنا بإذن الله بالسلامة. أول شيء خلوني أرحب بالدكتور هشام. مساك الله بالخير دكتور.
1: مساك الله بالنور أستاذة هدى، والسلام عليكم جميعا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور هشام طبعا مثل ما حضرتك عارف يعني الوعي الحقيقي هو هدف من أهداف برنامج ستار كافي، والغرض من كل اللي نقدمه هو عشان الناس وهي رايحة مثلا موسم الحج يكون عندها مثل هذه الثقافة اللي ممكن تحمي روحها أثناء من قبل لا تروح وأثناء وجودها هناك وعند عودتهم بالسلامة. لأن مثل ما حضرتك عارف دكتور هشام كثير ناس يتحمسون للحج من الجانب الروحي، لكن أحيانا ينسون أن الحج أيضا يحتاج استعداد صحي حقيقي، خصوصا مع الجهد الكبير، الزحمة، التنقل المستمر. فشنو أهمية زيارة الطبيب قبل الحج؟
1: أول شيء شكرا أستاذة هدى على هاي الاستضافة، وصراحة يعني برنامجكم جدا متميز في يعني إلقاء الضوء على يعني أهم المواضيع المتعلقة أيضا بصحة الإنسان. ومثل ما تعرفين موسم الحج يعني الملايين يعني يتمنون يحضرون هذه الشعيرة وهذا الفرض الخامس من أركان الإسلام، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني اشترط أيضا مثل ما تفضلتي في المقدمة الاستعداد أو الاستطاعة سواء كانت المالية أو الاستطاعة الصحية والبدنية.
0: نعم.
1: ولابد من تهيئة مثل ما تفضلتي أيضا من ناحية التهيئة الإيمانية والتهيئة أيضا الصحية.
0: نعم.
1: والبدنية.
0: نعم.
1: طبعا زيارة الطبيب جدا مهمة في البداية. طبعا احنا حين يمكن على آخر أيام ما
0: صح.
1: يعني هناك يمكن ناس توجهها والآن موجودين في مكة أو في المدينة المنورة، ولكن
0: نعم.
1: من باب التذكير لهذا الأمر زيارة الطبيب طبعا مهمة، خصوصا للأشخاص اللي يعانون من بعض المشاكل الصحية
0: صح.
1: لتقييم حالتهم الجسدية، وضعهم الصحي، أيضا أدويتهم اللي هم يتناولونها، هل يحتاجون تعديل في هذه الأدوية أو أن تكون أدويتهم كمية كافية في هذه الرحلة. هذه رقم واحد. الأمر الثاني

0: الأشخاص اللي ما يعانون من المشاكل الصحية أيضا يعني نحن نحبذ أيضا زيارتهم لطبيب الأسرة أو طبيب العائلة لعمل بعض الفحوصات للتطمن على صحتهم.
1: يعني دكتور مقطع كلامك إلا بالخير، على الجميع أنه يتوجه للدكتور قبل الذهاب للحد، سواء الأشخاص اللي عندهم مثلا أمراض مزمنة والأشخاص اللي رايحين بشكل طبيعي. يعني
0: بالضبط،
1: ما فيهم أمراض. خصوصاً
0: مملكة البحرين طبعا تحرص للجميع بالجانب الوقائي اللي هو المتعلق بأخذ التطعيمات الأساسية، يعني من أهمها تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، هاي دائما لابد أن يأخذ بشكل سنوي، وأيضا تطعيم ضد السحائي، وهذه أيضا يعطى كل 5 سنوات. يعني الشخص اللي خذاه خلال آخر 5 سنوات ما يحتاجه، ولكن اللي ما خذاه أيضا يحتاجه. وأيضا هناك تطعيمات للأشخاص الأكثر عرضة للمشاكل الصحية، أيضا الطبيب يبين لهم شنو التطعيمات اللي هم فعلا يحتاجون. هذا من جانب أول. جانب الثاني الشهادة اللي أيضا يعني مطالبين فيها أيضا للجهات أيضا المختصة في المملكة العربية السعودية، اللي تشترط أيضا استكمال واستيفاء يعني الشروط المتعلقة بصحة الحاج، المتعلقة باستكمال التطعيمات، وأيضا بأن الشخص هل يعاني من مشاكل صحية معينة مثل ارتفاع في الضغط، مثل مشاكل في القلب، مثل مشاكل في الكلية، مثل مشاكل في الكلى، مثل مشاكل في الكبد، مثل تشنجات. يعني هذه الأمور لابد أن تصدر شهادة إلكترونية الآن تعطى للحاج عن طريق باركود معين، أو ترسل له بالإيميل الخاص به.
1: نعم يعني فعلا إذا يعني الواحد لازم يروح مثل ما حضرتك دكتور ذكرت قبل زيارته للحد، سواء كان من اللي يعانون من الأمراض المزمنة أو حتى الأشخاص العادية، للإطمئنان طبعا على الحالة الصحية قبل السفر، وهذا أكيد بيعطي الحاج راحة وأمان أكثر خلال رحلته. وأيضا ذكرت دكتور بالنسبة للتطعيمات اللي هي أيضا جزء أساسي من التوعية الصحية للحجاج، خاصة مع تجمع ملايين من الناس من مختلف دول العالم بمكان واحد، فهذه أيضا يوضح أن التطعيمات مو مجرد إجراء روتيني، لكن هي أيضا حماية للحاج وللناس اللي حوالي بعد.
0: نعم
1: دكتور، يعني يقال والله أعلم أوكي أن أول خطأ يسوون الناس، احنا انا معك في سالفة ان احنا حتى في السفر العادي احنا دائما نقول حق الدكاترة اطباء العائلة مثلا، دكتور ترى انا رايحة المكان الفلاني ابي اخذ معي ادوية بحيث ان لو صادني شيء انا عندي الادوية اللي ممكن يعني اكون مطمئن ان هي متواجدة وما اروح مثلا مكان بعيد او في مستشفيات ما اعرف عنها شيء. يقال أن أول خطأ يعني أن الحجاج يتوجهون لطبيبهم يقولون له مثلا عطنا لستة بالأدوية اللي أخذها معاي وأنا مسافر، هل هذه فعلا من الأخطاء؟
0: يعني إحنا نقدر نقول أن هي يعني مو من الأشياء اللي ننصح فيها إحنا.
1: ليش؟
0: يعني بسبب لأن ممكن هذه الأدوية أصلا ما نحتاجها رقم واحد. رقم اثنين يعني فيها أيضا إهدار للمال العام، يعني الشخص اللي ما يحتاج هذه الأدوية يعني يفترض أنه ما يأخذها. رقم ثلاثة يعني كل الأمور يفترض أن تكون متوافرة حول الحاج، يعني متى ما هو خلاص أقدم على الحج الحملة أيضا بتكون أيضا مسؤولة بجزء كبير من صحته ورعايته والفريق الطبي اللي بيكون متواجد معه. الأمر الآخر أيضا اللجنة الطبية بالبعثة البحرينية أيضا يعني تقوم بواجباتها الأساسية، وحتى السلطات في المملكة العربية السعودية أيضا بالتعاون وبالتنسيق مع البعثة البحرينية أيضا يعني توفر لجميع الحجاج يعني الرعاية الصحية الآمنة. ولكن احنا نقول في أشياء متعارف عليها أستاذة هدى، يعني مثل يعني إحنا نقول الأدوية اللي تكون متواجدة بكثرة في الصيدليات مثل مسكنات الألم، البنادول مثلا، نقول إحنا مرخيات العضلات مثلا، المسكنات الآلام البطن مثل البسكوبان أو المواد المشابهة لها، حبة اللي هي مضادة الهستامين مثل ما قلنا نفس الزيرتك أو الإريت أو هذه الأدوية. يعني هذه إذا الشخص كانت متوفرة معه في البيت أو حب يأخذها معه، لا مانع من ذلك.
1: نعم
0: لا مانع من ذلك.
1: بالنسبة
0: نعم.
1: للناس دكتور اللي يطلبون حتى من الدكاترة مثلا بعض من المضادات الحيوية،
0: نعم. نعم.
1: هل صح ان الواحد ياخذ
0: الان معه؟ الان السؤال اختلف، الان الموضوع الان جدا خاطئ. هذه الاجراء اللي احنا

0: نتكلم عن المضادات الحيوية هي لا تعطى إلا بإشراف طبي.
1: أيوة.
0: 100% لأن المضادات الحيوية تغطي الالتهابات المتعلقة بالالتهابات البكتيرية.
1: أيوة.
0: ما تغطي الالتهابات الفيروسية.
1: من
0: يحدد هذا الأمر؟ الطبيب والكشف المباشر.
1: صحيح.
0: يعني لا يعطى المضاد الحيوي إلا بعد الكشف المباشر من الطبيب المختص، ويعطى المضاد المناسب لهذا المرض.
1: نعم نعم. يعني توالي بعد
0: لو أخذ
1: يتفضل دكتور.
0: لو أخذ المضاد، مع المضاد الحيوي لو أخذ وهو ما يحتاج المريض، بالعكس هناك يعني خلينا نقول تفاعلات ضد جسم الإنسان ممكن يتسبب فيها، وأيضا ممكن أيضا حتى البكتيريا النافعة الموجودة في جسم الإنسان أيوة. تتأثر باستخدام هذا المضاد الحيوي وتسبب له مشاكل هو في غنى عنها.
1: نعم نعم. والأمراض المعدية دكتور لها ميكروبات، يعني أعتقد ما أدري إذا تصحح لي المعلومة ولا لا، لها ميكروبات خاصة، وحساسية هذه الميكروبات والمضادات الحيوية يمكن تختلف يعني على حسب المكان. يعني في ناس جايين مثلا خلنا نقول يعني من هولندا، والثانيين جايين من جنوب أفريقيا، والباقي من دول الخليج، وأعتقد أن كل ميكروب يعني يختلف من مكان لمكان. يعني ما أعرف صح أنا معلومتي ولا لا.
0: يعني طبعا هو البيئة الموجود فيها الحاج، طبعا هناك يعني كذا بيئة بتتواجد في مكان واحد.
1: نعم.
0: في الغالب العدوى، يعني معظم العدوى تكون التهابات فيروسية. يعني لا تستدعي مضادات حيوية، مثل ما قلنا تستدعي أخذ العلاج اللي يقلل الأعراض الجانبية اللي مسببت لها هذه الالتهابات الفيروسية.
1: نعم نعم.
0: بالتالي يعني احنا نبتعد عن المضادات الحيوية، نتواصل مع الطبيب المباشر معنا في الحملة أو مع اللجنة الطبية المتواجدة أيضا في مكة المكرمة وأيضا في المشاعر المقدسة. هذه جميعا يعني هي اللي بترشده إلى العلاج المناسب.
1: المناسب حق حالته. نعم. ومثل ما ذكرت دكتور، يعني أي عارض تحس فيه زوروا العيادات، ترى هناك العيادات ما شاء الله منتشرة في كل مكان. نعم. وكل بعثة كما ذكرت، كل بعثة حج معاها بعثة صحية وطبية.
0: بالضبط.
1: بس بالرجوع لمسألة المضادات، لنا دكتور حتى يعني احنا في حياتنا اليومية دائما صاروا الناس خلاص ما دام تعودت ان الدكتور لما يصيدها الزكام يعطيها ذي المضاد تقوم تاخذ هذه المضاد على طول. بالنسبة حق هناك، ما دام احنا قلنا ان في اختلاف في الجنسيات وفي البلدان وفي الاماكن، يعني المضاد اللي يستخدم في بلدي انا ممكن يكون غير عن اللي يستخدم في بلد اخر، يعني لان مثلا اللوكال بوليسي او السياسة المحلية في الحج هي اللي ممكن تكون الفيصل في مسألة المضادات ولا؟
0: وهذا نعم بالضبط نفس ما تفضلت أستاذ هدى. يعني في المملكة العربية السعودية وفي أي دولة يعني فيها نظام طبي يعني سليم، تشترط أخذ يعني لا يصرف الدواء في الصيدليات إلا باستشارة الطبيب المتواجد في نفس البلد.
1: نعم.
0: فهذه هو مثل ما قلنا ما يحكم أخذ المضادات الحيوية، وبالتالي يعني قدر الإمكان إحنا نقلص من استخدام المضادات الحيوية في غير الحاجة.
1: صحيح. دكتور وصلني مسج عبر الإنستغرام يقول هذه المسج: هل توفر المستشفيات الحكومية خدمة الإرشاد الغذائي وإعطاء خطط لتحسين جودة التغذية؟ وكاتب مثال مثلا واحد ما فهمت أنا هاي السؤال، واحد إذا كان مثلا وزنه زايد ويبي يضعف، ومو بس مرضى السكري لكن الشخص الطبيعي اللي يبي الوقاية قبل العلاج.
0: نعم. هاي طبعا يمكن سؤال يعني في غير سياق الحلقة، ولكن أي. يعني للإجابة عليه نعم، يعني حاليا في العديد من المراكز الحكومية الآن هناك عيادة إدارة الوزن مثل ما نقول عنها. هذه يتم تحويل المراجع من العيادات العامة إلى العيادة المتخصصة، هذه بيكون معه طبيب مختص في هذا الجانب. يعني بياخذ معه التاريخ العائلي وأيضا العوامل اللي أدت إلى خلينا نقول زيادة وزنه، وبعدين ممكن يجري له بعض الفحوصات الأساسية، وبعدين يحدد له الطريقة المناسبة إنزال الوزن، سواء كانت عن طريق بعض النصائح وأيضا بعض الأدوية إذا تطلب الأمر.
1: صحيح. بالرجوع يعني قبل لا أطلع معك لفاصل بسيط شذي نريحك دكتور، أيضا من الأخطاء اللي ممكن يقع فيها بعض من الحجاج، أوكي إحنا قلنا مقبول إنهم يأخذون الأدوية

0: هي العادية المتعارف عليها، المسكنات مثل ما قلت دكتور، والمرخيات العضل وغيرها من الأشياء العادية الموجودة في كل مكان. لكن يعني بعض الحجاج ممكن يأخذون كمية كافية من الأدوية وممكن يهملون تنظيم العلاج أثناء الرحلة هذه. فشنو النصايح المهمة للحاج بخصوص الأدوية، خاصة مرضى السكري والضغط والقلب دكتور؟
1: نعم، خلينا نقول احنا اولا مثل ما بدانا اللي هو الورقه هذه اللي احنا بينا فيها أيوة. المشاكل الصحيه اللي يعاني فيها هذا الشخص تعطى او يتم اخبار اللي هو الفريق الطبي التابع للحمله اللي هو بيسافر معاها الحاج او الحاجه.
0: نعم.
1: وبالتالي بيكون على درايه هذا الفريق الطبي بالادويه اللي ياخذها والجرعات والكميات، وايضا بيوجهونه وبيذكرونا بطريقة الحفظ الصحيحة لهذه الأدوية خلال هذه الرحلة. مثل ما نعرف في تنقلات يعني عديدة،
0: صح.
1: إذا ما كان عنده مثلا مكان يخزن فيه، وفي الغالب يعني مع كل حاج في غرفته بيكون هناك يعني نفس الحافظات لهذه الأدوية، ولكن للتذكير مثل ما قلنا وللمتابعة أيوة. يعني الفريق الطبي بيكون متابع لصحة هذه الشخص، خصوصا الأشخاص اللي يعني حالتهم تستدعي فعلا مراقبة يعني مباشرة.
0: نعم نعم، فأرجو يعني أن اللي بيروح الحج نهاية الأسبوع أنه مثلا إذا يستمع لنا لا ينسى هذه المعلومات المهمة اللي يقولها لنا الآن الدكتور هشام، خاصة فيما يتعلق به اللي فعلا عندهم أمراض مزمنة كالسكري والضغط والقلب، لأن مجرد نسيان دواء أو عدم الالتزام بالوقت الصحيح لأخذ هذه الأدوية ممكن يسبب تعب كبير للحاج. وتعرفون هذه احنا ليش سوينا هاي الموضوع، عشان ايضا نبي صحتكم البدنية تكون زينة ولائقة عشان تروحون وترجعون لنا بالسلامة وتؤدون هذه الفريضة على اكمل وجه. دكتور هشام بنعطيك بريك بسيط ونرجع نتواصل معك.
1: شكرا.

0: أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.
1: رجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا، ومثل ما خبرتكم نتكلم اليوم عن موسم الحج، ومعنا الدكتور هشام الشيخ استشاري طب عائلة. المسي عليك بالخير من جديد دكتور.
2: مساء النور أستاذ.
1: مثل ما هو معروف دكتور هشام، الحج يحتاج مجهود بدني مو بسيط، يحتاج مشي طويل، حرارة وتنقل مستمر مثل ما ذكرت، ومثل ما الكل عارف طبعا، لذلك الجسم يحتاج يكون أيضا مهيئ قبل السفر. فشلون ممكن الحاج يستعد بدنيا حتى قبل الحج؟ يعني هل المشي، تنظيم النوم، غذاء، شلون؟
2: يعني مثل ما تفضلت، يلا شلمي طبعا المجهود أو يعني المسافات اللي ممكن يمشي فيها الحاج في موسم الحج، يعني طويلة. يعني على سبيل المثال، يعني الطواف يعني ممكن احسبه تقريبا 3 كيلو إلى 6 كيلو على حسب مكانك أنت فيه، هاي فقط الطواف يعني.
1: نعم.
2: السعي نفس الشيء يعني 3 كيلو تقريبا. فالمسافات إذا الشخص ما كان متعود، يعني خصوصا من فترة طويلة ما قاعد يمارس رياضة المشي،
1: صح،
2: أو بعض الرياضات اللي تساعد أيضا على مرونة العضلات، يتفاجأ مرة واحدة ب يعني مجهود ووقفة طويلة ومشي طويل. هذا الشيء احنا يعني دائما احنا يعني ننصح على الأقل قبل 3 أسابيع أو 2 أسبوع من يعني التوجه إلى يعني الديار المقدسة، ان الشخص ياخذ مثل ما قلنا هذه التمارين اللي تساعده وتعينه على اللياقة في أثناء. اي نعم بالضبط. هذه من ناحية، وخصوصا ايضا خصوصا الأشخاص اللي عندهم بعض الأوزان، يعني يشتغلون على وزنهم قدر الإمكان في تقليل بعض الكيلوات، أيضا بتساعدهم هذه.
1: يعني
2: الأمر الآخر،
1: أي تفضل تفضل تفضل دكتور كمل.
2: الأمر الآخر بخصوص النوم أيضا، يعني يعني الاهتمام بالنوم جدا جدا مهم، يعني سواء قبله أو حتى بعد، بنتكلم بعدين عن بعض الأمور المتعلقة،
1: صح،
2: في أثناء الحج.
1: نعم.
2: ولكن النوم يعني تنظيمه بيساعدنا أيضا في إعطاء الجسم يعني قسط كافي من الراحة، وبالتالي يعني العضلات بتاخذ راحتها، وايضا الجسم كامل يعني بيرتاح وبيستعد استعداد جيد جدا لاداء هذا المنسك الكبير.
1: نعم نعم. يعني حتى التهيئه خلينا نقول البسيطه قبل الحج ممكن ان هي تخفف على الانسان وايد من المتاعب اللي ممكن تصيده اذا هو ما كان عنده مثل هذه اللياقه اثناء المناسك.
2: نعم.
1: ونذكر مستمعينا أن احنا ما زلنا مستمرين في الحديث عن الحج، هذه الرحلة الإيمانية العظيمة اللي تحتاج طبعا وعي وصبر وتنظيم. أيضا دكتور، من أكثر الأمور اللي تتكرر كل موسم حج هو الإجهاد، الجفاف بسبب الحرارة، وخاصة أن فريضة الحج هذه السنة يعني تأتي تزامنا مع دخول فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة. أيضا هناك مشي طويل. شرب الماء هل هو وايد مهم جدا الحاج، وشنو الكمية يعني أيضا المناسبة تقريبا خلال اليوم؟
2: يعني احنا دائما يعني دائما نأكد على هذه النقطة جدا مهمة اللي هي متعلقة بيعني السوائل وبالخصوص الماء. يعني الماء طبعا جدا ضروري يعني الوظائف الحيوية لأعضاء الجسم كلها.
1: نعم.
2: أيضا يعني إعطاء العضلات مرونة. في حال فقدان السوائل بسبب خلينا نقول يعني الوقوف والحركة في الأجواء الحارة، وأيضا وجود التحرك الكبير في عدم وجود ماء، هذا ممكن يسبب لنا إنهاك حراري.
1: نعم.
2: ولا قدر الله ضربة شمس، لا قدر الله تشنجات عضلية، وهذا اللي إحنا نشوفه يعني بشكل كبير. يعني خلينا نقول من بعد يوم عرفة والأيام اللي تلحقها تطلع هني، يطلع التعب على الحاج إذا ما اهتم هو في الأيام السابقة بهذه النصيحة.
1: نعم.
2: في بعضهم يعني للأسف يقولون احنا نخاف نشرب ماي وما ندري هل نحصل لنا دورة مياه
1: بالضبط
2: في طريقنا أو لا. يعني هذه مشكلة عودة.
1: صح.
2: الحملة اللي بتكون معها المملكة العربية السعودية الحمد لله مخصصة يعني دورات مياه بالمئات او بالالاف،
1: صحيح،
2: متواجده في كل زاويه. يعني هذه العذر انا اعتقد غير مقبول. لابد ان يعني على الأقل للبالغ يعني

0: في موسم الحج ما يقل عن لتر ونص إلى لترين يعني يتناول الماء.
1: نعم نعم.
0: يعني من غير السوائل الأخرى، لأنه يعني إحنا بعد لو بنتكلم عن السوائل الأخرى مثل الشاي أو القهوة نحاول نقللها في هذا الموسم.
1: أي أنا تاني كنت بقول لك دكتور أنه يعني أول شيء قبل الشاي والقهوة كنت بقول أن الناس اللي يعني مقلين في شرب الماء ممكن حتى ما يحسون بالجفاف إلا بعد ما يبتدي التعب والدوخة، صح ولا لا؟
0: بالضبط بالضبط، خصوصا انهم يعني اللي مثلا يقرا قران او اللي مثلا يطوف او اللي يدعو الله يعني ساعات من كثر ما هو منهمك في العباده قد ينسى هذا الجانب المهم جدا.
1: صح. وبالنسبه للناس اللي يعني يعتمدون على القهوه والشاي بشكل يومي يعني، لكن خلال فتره الحج ممكن يكون لهم تاثير مختلف مع الحر وفقدان السوائل، ف يعني هل تنصح بالتقليل من القهوه والشاي اثناء الحج؟
0: يعني أنا أنصح طبعا بالتقليل من الشاي والقهوة في هذه الفترة على الأقل يعني في فترة أيام عرفة وأيام منى هذه، لأن أولا القهوة والشاي يعني تدر البول أكثر، ممكن تطلع جزء من السوائل أيضا، والأمر الآخر ممكن أيضا تسبب أرق عند بعض الحجاج. يعني إحنا نبي نقلل هذا الأمر لهذه الهدفين، نقلل فقدان السوائل ومثل ما قلنا نقلل أيضا حاجة الشخص إلى تكرمين دورات المياه.
1: نعم. نعم.
0: تكلمنا عن الثالث يعني لأنه يكون يدخل الشخص في النوم بعد نهاية اليوم الطويلة.
1: صحيح، لأن الجسم يعني خلال فترة الحج أكيد راح يحتاج سوائل وترطيب أكثر من أي شيء ثاني. دكتور هشام، أيضا في الزحمة وكثرة التنقل ممكن أن بعض من الحجاج أيضا يأكلون من أي مكان بدون الانتباه، خلنا نقول لنظافة الطعام أو طريقة حفظ الطعام نفسه، فشنو النصايح الغذائية المهمة للحاج وشلون ممكن أنه يختار الأكل الآمن والصحي هناك؟
0: طبعا النصيحة الأولى احنا نقول عنها الالتزام بتناول الأكل من ضمن الحملة اللي انت فيها. يعني الحملة اللي انت فيها هي مسؤولة عنك أولا وأخيرا.
1: نعم.
0: هذه الأمر الأول، الأمر الأول. الأمر الآخر، لو الشخص يعني رغب مثلا خلينا نقول في شراء شيء يعني متواجد حوالينه، يتأكد أول شيء من المصدر ماله والمكان اللي هو بيشتري منه. الأمر الآخر، هل هذا الأكل يعني صلاحية متى؟ رقم ثلاثة، هل هو متعرض للشمس؟ يعني يشوفه مثلا قدام الشمس أو لا محفوظ في مكان آمن؟ رقم أربعة، هل هو سهل الغسل أو صعب الغسل؟
1: نعم.
0: بعض الأشياء مثل بعض الفواكه أو بعض الخضروات مثلا نقول ساعات صعبة الغسل يعني.
1: صح.
0: فهذه ساعات ممكن يكون فيها بعض الطفيليات.
1: صح.
0: أو بعض يعني المشاكل الصحية اللي ممكن صعب الوصول لها وتطهيرها.
1: صحيح صحيح، يعني التسمم الغذائي أصلا إذا صار أو صاد الحجاج الله لا يقول أو مشاكل المعدة دكتور أكيد راح تسبب يعني تعب للحجاج خلال هذه المناسك. دكتور حتى التفاصيل يعني الصغير إيه تفضل.
0: يعني أنا دائما أنصح اللي بيروح في سفر سواء كان حج أو غير حج، يعني حتى هو لو بيروح في سكنة بيخلي معاه مثلا يشتري لك كيلو خيار مثلا أو كيلو صنطرة، خلينا نقول سهلة الغسل وفيها سوائل كثيرة.
1: صح.
0: وزين حق الحماض وزين حق الإمساك، يعني بعض الأشياء اللي ممكن يوفرها هو بنفسه في غرفته الخاصة.
1: نعم.
0: يعني يحتاجك متى ما مسألة الأمر، يعني الأشياء السهلة والمفيدة اللي فيها 90% من السوائل والماء.
1: نعم. بالنسبة للتفاصيل الصغيرة دكتور، في أشياء بسيطة مثلا النظارات الشمسية، أحيانا مثلا الناس يستهينون في لبسها، لكن هي أكيد ممكن أن تكون سبب أن هي تحمي الحجاج من تعب كبير خاصة أثناء أشعة الشمس، فشنو أهمية لبس النظارات الشمسية خلال هذه الفترة؟
0: طبعا يعني لبس النظارات الشمسية تقي عن الأشعة العالية للشمس، نبي نقلل الجفاف في العين وأيضا الالتهابات اللي ممكن تتسبب بهذه بالجفاف هذه.
1: نعم.
0: يعني حتى يعني الالتهابات المتعلقة بالالتهابات الفيروسية أو البكتيرية، إذا زاد الجفاف أيضا في العين ممكن يكون العين عرضة لهذا الأمر.
1: صح، خاصة مع التعرض الطويل للشمس وممكن في أحيانا غبار وزحمة.
0: إحنا يعني لابد أن نشوفها بمنظور كامل، يعني الشمسية اللي تنحط فوق الرأس أيضا
1: هذه
0: يعني
1: جزء أساسي صارت الحين. صح؟
0: جزء أساسي.
1: إيه؟
0: أي نعم. والنظارة الشمسية وأيضا لبس الثياب الفاتحة،

0: يعني خصوصا في أيام منى يعني.
1: نعم.
0: بعد التحلل من الإحرام يعني عند الرجال لبس الملابس الفاتحة اللي هي اللي تعكس الحرارة.
1: نعم نعم. إذن لبس النظارات شيء وايد مهم خصوصا مع التعرض الطويل لأشعة الشمس مثل ما قلنا الغبار والزحمة. وأيضا دكتور هشام أشرت إلى المظلات اللي صارت جزء أساسي مع الحجاج خاصة أن هم رايحين في هذه الفصل فصل الصيف، وأن هي يمكن تكون من أبسط وسائل الوقاية عشان يعني تحمي الحجاج، وأكيد بتصنع فرق كبير صح دكتور هذه المظلات؟
0: أيه؟ بالضبط يعني بتقلل جزء كبير من الأشعة يعني اللي يعني تكون خلينا نقول عمودية على رأس الحاج، فبتخفف جزء كبير من هذه الحرارة وبتقلل احتمالية لا قدر الله ضربات الشمس. احنا يعني نتكلم عن يعني سواء كان الأجواء يعني خلينا نقول فصل ربيع أو أو أو أو شتاء في مكة يعني في الوديان في منطقة في الوادي هاي دائما تكون في الغالب الأجواء حارة.
1: نعم نعم.
0: يعني في أغلب الأوقات، ولذلك ناخذ احتياطنا احنا من هذا الجانب.
1: يعني ذكرت بأن أو إحنا أصلا مركزين على الأجواء الحارة، ما بننسى أيضا نوعية الملابس دكتورة اللي لها أيضا دور مهم في راحة الحاج خلال هذه المناسك، فدائما أنتم تنصحون بلبس الملابس الفاتحة والخفيفة أثناء الحج ليش؟
0: بالضبط. أولا طبعا والقطنية خلونا نضيف عليها اللباس القطني.
1: نعم.
0: أيضا اللي هو بيقلل لنا الرطوبة، طبعا إحنا تقليل الرطوبة بيقلل لنا أيضا التهابات الجلد، بيقلل لنا تسلخات الجلد هذه رقم واحد.
1: نعم.
0: أيضا بيقلل لنا التعرق يعني بشكل كبير، انعكاس الحرارة مثل ما قلنا بيقلل الحرارة اللي يجذبها الجسم إذا كان اللبس أبيض.
1: نعم.
0: طبعا بالإضافة إلى ذلك تكرمين بعد نبي نتكلم عن النعال أو الحذاء. يعني
1: أيوة
0: خيار النعال أو الحذاء، لأنه يعني أكثر المشاكل اللي احنا نشوفها المتعلقة بالجلد متعلقة بالاحتكاك
1: صح
0: المتكرر سواء من خلف يعني من وراء اليوز احنا نقول عنها.
1: أيوة.
0: أو على الأطراف. بعضهم يعني مثل ما نقول احنا يبون يروحون الحج أول مرة يشترون أيدد النعل أو الأحذية، وبالتالي هاي تكون يابسة شوية
1: صح صح صح.
0: يعني أنا دائما أفضل أن
1: تكون ملبوسة من قبل يعني أكثر.
0: أيوة ملبوسة وتكون أيضا ما يكون عليها ضغط، يعني شوي تكون من الأمام شوي ضغط على القدم شوي أخف حتى ما يصير احتكاك متكرر وبعدين يصير في جروح يعني يضطرون إلى يعني قطع المشعر أو دي للتوجه للطبيب. أيوة. للمعالجة.
1: صح صح. يعني يمكن دكتور هذه شيء وايد مهم ذكرته، وأنا شفت وايد صراحة الناس قبل الحج من كثر ما هم فرحانين في زيارة بيت الله، يعني أنهم فعلا يشترون كل الأشياء جديدة من ضمنها هذه الأحذية يعني يعني. ومثل ما قلت دكتور وايد ناس يعانون من آلام القدمين بسبب المشي الطويل أو هذه الأحذية اللي يشترونها أنها جديدة، ممكن تكون لأنها جديدة فبتعور ريولهم أو أنها ممكن تكون غير مناسبة بسبب أنهم ما عرفوا المواصفات الصحية المناسبة للحذاء اللي ممكن يستخدمونه يعني أثناء الحج.
0: خصوصا إذا قدمنا بالحسبان إذا أشخاص بعد شخص عنده والله سكر يعني
1: صح.
0: هاي بعد لابد ان احنا نحمي يعني الساق والقدمين يعني بشكل مضاعف يعني.
1: صحيح صحيح، خاصة الحجاج يعني بيقضون ساعات طويلة جدا في المشي والتنقل، فلذلك عليكم أن يعني فعلا تهتمون في هذه النقاط اللي دكتور هشام قاعدين نسمع منه كل هذه النقاط المهمة لحمايتكم ولي يعني أداء المناسك على أكمل وجه. دكتور بعد نطلع فاصل قصير ونرجع لك إذا تسمح لنا.
0: يلا
1: شكرا.
0: إن شاء الله.
1: شكرا.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه، خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.
1: ما زلنا معاكم مستمعينا، ومعنا دكتور هشام الشيخ استشاري طب عائلة. حديثنا اليوم عن الحج، ونمسي عليك مرة ثانية دكتور، مرة ثالثة دكتور. دكتور هشام، أهلا دكتور. أحيانا الحجاج أيضا يحاولون أن أهما يستغلون كل دقيقة خلال رحلة الحج، فشي يسوون؟ يقللون من ساعات النوم والراحة. فشلون قلة النوم والسهر ممكن أنهما يأثرون على صحة الحاج؟
2: نعم طبعا، يعني النوم جدا مهم في يعني إعادة نشاط وبرمجة الجسم لليوم الثاني. احنا مثل ما قلنا الحج رحلة،
1: صح؟
2: الرحلة تبدأ من أول يوم إلى آخر يوم. يفترض أن الشخص يعني يملك هذه الطاقة طول هذه المدة، يعني ما يستنفدها في أول يوم أو يومين وبعدين يجينا مثلا في تاسع في الوقفة أو في يوم العيد هو منتهي أو تعبان أو متكسر أو يحطوا لي سيلان الحين لأن أنا تعبان. يعني كل هذه الأمور هي نتاج بعض الأحيان يعني عدم أخذ النصائح اللي إحنا يعني دائما نذكرها بأخذ قسط كافي من الراحة. لأن النوم فعلا يرخي العضلات ويريح الجسم ليوم آخر، وبالتالي النوم كل ما كان مبكر في الليل بيكون وايد أفضل من لو أخرنا إلى ما بعد الفجر.
1: بالضبط، لأن خصوصا دكتور أن الحجاج هناك يكونون أصلا تحت ضغط ومجهود كبير، فأعتقد أن عليهم صح أنهم يلتزمون على الأقل ويأخذون قسط يعني جيد من الراحة على أساس أن يواصلون أيامهم الباقية في هذه الرحلة مثل ما قلنا.
2: نعم، والحج مثل ما رسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، يعني هو من عرفة يوم عرفة والأيام التالية فعلا بيكون هناك مجهود كبير.
1: صحيح،
2: يعني نحتاج ما قبل يوم التروية ويوم التروية يعني الواحد ياخذ راحته بشكل كبير أساس يعني يكون فعلا يعني صحته يعني مناسبة لي يعني أداء يعني طاعته وهو مرتاح، وفي نفس الوقت ياخذ كل هالنصائح اللي ذكرناها من شوية متعلقة به سلامته طبعا ومتعلقة في

0: يعني السوائل والأمور هاي كلها، ومن ضمنها النوم. النوم طبعا جدا مهم مثل ما تفضلتي أستاذة، يعني برمجة الجسم وإعادة الوضع إلى يعني الطاقة من جديد.
1: نعم، في بعض الحالات دكتور أو الحجاج يعني يحاولون أنهم يتحملون الألم أو التعب من غير ما يطلبون المساعدة، فمتى لازم على الحاج أنه هو حتى لو يستخدم الأدوية وبعد حاس بالتعب أنه يطلب المساعدة بشكل فوري؟
0: يعني هو حتى بعضهم خوفا على يعني المناسك، وخوفا أنه الناس لو دروا أنه مريض يعني يتظاهر أنه هو يعني صحيح مثل ما نقول، ما يخبر أحد، وهي مشكلة. يعني إحنا
1: بالضبط
0: مثل ما قلنا المشكلة على الأقل يعني أقل تقدير هاي الزكام أو السخونة الخفيفة أو الكحة، هذه يعني لابد أنه يتم معالجتها، أخذ الاحتياطات حتى بعد ما تنتشر حق اللي حوالين الشخص. فإذا الشخص سكت وما تكلم وقال أنا لا ما فيني شيء، ونقل العدوى حق 3-4 معالي في الغرفة،
1: بالضبط.
0: يعني إحنا الآن أول شيء أنت ما عالج نفسك، وايضا ضريت اللي حوالينك.
1: نعم نعم صحيح.
0: فهذا الامر احنا مباشره اذا شخص دي شعر بهاي الاعراض، خلينا نقول الاساسيه اللي هي مشاكل التنفس العلويه هذه، يعني اقل شيء لبس الكمام.
1: نعم.
0: والتواصل مع الفريق الطبي اللي معاه في الحمله لاخذ العلاج المناسب.
1: نعم، يعني انت رايح لفريضه تختم فيها كل الفرائض اللي عليك، اللي بتطهرك من كل شيء. والمفروض انه صح لا احد يرتكب ذنب بانه يخش مرض ممكن ينتقل لالاف من اللي حواليهم، ومن الواجب ايضا تجاه ربك وتجاه الناس انك تبلغ عن اي شعور غير طبيعي ممكن تحس فيه وانت في الحج. ايضا
0: هذا امر اخر بسامحها بعد
1: اتفضل،
0: بس ما انسى يعني في بعد يعني ضمن المشاكل الصحيه، مثلا والله شخص عنده تشنجات او مثلا لا قدر الله عنده صرع وياخذ ادويه مثلا، وهو ما صارح الطبيب اللي معه خوفا انه هو بينتشر هذا الامر حق اللي معه.
1: صح.
0: فهذا بعد الامر خطا.
1: صح.
0: يعني الفريق الطبي مسؤول عنك، وايضا يعني الاسرار الطبيه كلها بتكون عنده، فما في داعي ان مثلا شخص عنده مشكله صحيه
1: وما يقول عنها
0: وما خبر ما قال حق احد، بس عنده الادويه، فرضا نسى الادويه او طلعت عنده الاعراض واكتشف انه في وقت متاخر انه عنده مشكله صحيه مثلا خطيره، فايضا هذا الامر ايضا مطلوب.
1: نعم اكيد
0: تواصل مع الفريق الطبي.
1: صح، يعني ارجو فعلا انه يعني ما يكون هناك اهمال اطلاقا عن ان يبلغون عن اي عرض، يعني سواء ظهر في الجلد، في التنفس، في تعب في الجهاز الهضمي، اي شيء. لا تستهين اطلاقا في الاعراض، لان ممكن تكون مقدمه لشيء خطير دكتور، صح ولا لا؟
0: بالضبط بالضبط. وايضا هذه يعني إذا هو مرض أيضا اللي حوالينا أيضا بيكونون معاه، اللي حوالينا من أهله أيضا بيأخذ من وقتهم، فإحنا كل ما كان الشيء مبكرا قدرنا نحاصر الوقت، ونحاصر أيضا حتى علاجه في أسرع وقت.
1: بالضبط. ولا تحاول أن أنت مثلا تعالج نفسك مهما ساعات الواحد يتهيأ لنا لا الحالة بسيطة فأنا أعرف شنو يعني شلون أعالج نفسي. فالتبليغ مهم جدا جدا لأي عرض تحس فيه. دكتور ذكرت قبل شوية عن مسألة لبس الكمامة، وأعتقد بعد التجارب الصحية اللي مر فيها العالم خلال السنوات الأخيرة صار الوعي أيضا بالوقاية من العدوى أكبر، فمتى يكون لبس الكمامة مهم للحاج؟ هل تنصح فيها أنت يعني في بعض الأماكن اللي تكون مزدحمة؟
0: طبعا سؤال جدا مهم أستاذ. طبعا هو إحنا رقم واحد الاستخدام، طبعا الشخص اللي مثل ما قلنا عنده إحساس أنه عنده زكام أو عنده كحة أو عنده خلينا نقول بداية التهاب جهاز التنفس العلوي،
1: نعم
0: هاي رقم واحد. رقم اثنين الأشخاص اللي معروفين أن عندهم ضيجة ربو،
1: نعم
0: ويأخذون أدوية، وممكن مع تغير الجو مع وجود الزحمة ممكن تصيدهم هاي المشاكل، فإحنا نقول لهم لا لبسوا هذه الكمام احتياطا، سواء يعني صادقكم هاي الشيء أو ما صادقكم في أثناء يعني الحج، لأن الزحمة موجودة في كل مكان.
1: بالضبط. والزحمة ممكن تزيد احتمالية انتقال الالتهابات التنفسية.
0: نعم، فنقول لهم هاي هذه الحالتين ان لبس الكمام مهم ضروري لكم.
1: نعم.
0: الاشخاص الاخرين ايضا يعني ما في مانع من لبسه في الاماكن اللي فعلا ممكن تكون يعني الزحمه شديده، خلينا نقول ايضا ممكن لبسه، ولكن مثل ما قلنا هاي النوعين من المرضى احنا نتمنى يلبسونه.

0: من البداية.
1: نعم دكتور، تكلمنا عن ما قبل الذهاب وتكلمنا عن وإحنا في الحج، الحين خلينا نتكلم شوي عن بعد الحج، يعني بعد رحلة الحج.
0: إيه؟ قبل ما نختم بس الله يسلمك، في شيئين مهمين.
1: تفضل.
0: راح نتكلم دائما عن الأشياء الطبية، وبعد لو بدنا نذكر الناس بالدعاء في يعني أذكار الصباح والمساء، طبعا هاي الأشياء حرز أكيد. من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. نعم.
0: تحمي بإذن الله يعني من كل هاي الأشياء اللي ذكرناها. صح. رقم واحد. رقم اثنين، الاهتمام خلينا نقول بأخذ تعليمات التفويج الخاصة بالحملة.
1: أوكي.
0: يعني أوكي. يعني مثلا الحين عندهم نظام حملتكم، والله عندهم نظام بنتحرك في هذا الوقت، بنمشي بنروح في هذا المكان في هذا الوقت. هذه أيضا بيخفف علينا يعني أيضا المجهود، لأنهم أشخاص عندهم خبرة.
1: صح صح.
0: والله قلنا حق شخص احنا بنطلع هالحزة لأن مثلا الحرم فاضي أو الحرم خفيف.
1: نعم.
0: أو بنطلع في هالحزة لأن القطار بيكون الزحمة عليه قليلة.
1: صحيح.
0: فإحنا لابد نلتزم أيضا
1: بالتفويج.
0: صح. نعم. صح. هذا يعني الأمر جدا مهم.
1: يعني خلال الحاج أكيد يكون في تنظيم دقيق لحركة الحجاج والتفويج وكل هذا الشيء حفاظا على سلامتهم مثل ما قلت دكتور.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يا رب يكونوا ملتزمين بخطط التفويج والتعليمات التنظيمية، وهذا التنظيم أكيد راح يكون جزء أساسي من سلامة الحجاج وراحتهم. الحين إيش رأيك ننتقل لي ما بعد الحج؟
0: يعني الحج طبعا يعني احنا نتمنى ان الله سبحانه وتعالى يغفر لجميع اللي حضروا هذا الحج ويرجعون بذنب مغفور وتجاره لا تبور ان شاء الله.
1: إن شاء
0: يعني
1: الله.
0: هذا الامر الاساسي اللي هم راحوا عشانه
1: اكيد. يعني بعد رحله الحج دكتور والمجهود الكبير اللي يمر فيه الناس هناك، الجسم ايضا يحتاج وقت عشان يستعيد في طاقته بشكل طبيعي. فالنصايح اللي تنصح بها الحجاج بعد ما يرجعون من الحج؟
0: يعني دائما طبعا احنا ننصح على الاقل اول يوم يومين يعني ياخذون قسط كافي من الراحه. يعني حتى قبل ما يستقبلون يعني المهنئين.
1: نعم.
0: لان بعض الاحيان ممكن العدوى ما تظهر اعراضها في اول
1: صح
0: يومين ثلاثه.
1: صح
0: يعني
1: صح. فيعني ايش كثر دكتور ايش كثر فتره لازم
0: يعني
1: ما يستقبلون
0: مثلاً. انتقال العدوى بعض الاحيان من يومين الى سبعه ايام بعض الاحيان.
1: نعم.
0: مثل ما قلنا، ولكن يعني ما بعد اليومين أو ثلاث أيام إذا الأمور الشخص خذ قص من الراحة وما طلعت عليه أي أعراض خلينا نقول متعلقة بارتفاع في الحرارة أو أعراض يعني التهاب في الجهاز التنفسي العلوية، يعني ممكن بعد ذلك يمارس حياته الطبيعية إن شاء الله.
1: طبعا يعني نقول أن بعد ما يرجعون للحج لازم أن تأخذون قص من الراحة، تعوضون فيها السوائل بعد أيام فيها مجهود كبير. مثل ما قال الدكتور الأعراض تطلع يعني بعد العودة يمكن من يومين إلى سبعة أيام. هذه الأعراض عبارة عن شنو دكتور؟ حرارة وشي
0: يعني تكسر في العافية، ألم في المفاصل، يعني شد عضلي يعني كبير، ارتفاع في الحرارة، كحة، زكام، التهاب في الجيوب، ممكن هذه الأمور يعني تكون موجودة.
1: إذا هذه أيضا من الأعراض اللي خلنا نقول تحتاج إلى مراجعة الطبيب لأن فيهم أعراض، لأن في بعض الناس دكتور يعتبرون حتى ذي الأعراض لا هو تعب ما بعد الحج وهاي شيء طبيعي وبس إحنا بنطبب بروحنا.
0: يعني كقاعدة نقول الالتهابات التنفسية العلوية يعني إذا إحنا قدرنا نقلل مثل ما نقول ارتفاع درجة الحرارة، نأخذ بعض الأدوية اللي تسكن هذه خلال يومين قاعدة تخف الحمل لله ما قاعدة تتغير أو قاعدة تزيد خلال يومين بعد يومين، لا نفضل أنه يعني يزورون الطبيب لأخذ اللازم.
1: نعم يعني نقول لكم لا تحاولون أنكم تطببون روحكم وتعالجون نفسكم.
0: نعم.
1: خذوا بالكم من يعني في ناس عندهم الإحساس شيء الأمان الزائف أنك تقول لا هذه شيء بسيط أنا بقدر أعالج روحي بروحي. لا أخذوا بنصائح الدكتور، وأي أحد يحس بعرض خاصة أن أنتوا رحتوا مكان في يعني مكان كبير مخالطات كثير من الناس تعبت في تعب وإرهاق أي شيء تحسونه هني، في ناس بعد منيون عقب يومين الاستقبال فهذا
0: نعم.
1: بعرض الآخرين
0: بعد فترة يعني بعد أسبوع يعني إن شاء الله يعني الاستعجال ليش، خلينا نقول إذا الأمور الحمد لله طيبة خلال أسبوع ممكن الاستقبال يكون بعد أسبوع.
1: صح
0: يعني
1: صحيح. نعم يعني دكتور هشام، أكيد بعد هذه الرحلة العظيمة تبقى الرسالة الأهم أن الحاج يهتم بنفسه حتى يقدر يعيش هذه الرحلة براحة وأمان. سؤالي الأخير لك، شنو هي الرسالة اللي تحب توجهها لكل حاج يستعد الآن؟ احنا نعرف أن في ناس راحوا

0: خلاص. بس لكل حاج يستعد الآن لهذه الرحلة المباركة.
1: يعني اولا نسال الله سبحانه وتعالى ان الله يعني يحقق اهداف هذه الرحله المباركه، وايضا يرجاكم بدم مغفور وتجاره لن تبور ان شاء الله. احنا طبعا جدا سعيدين خصوصا في البحرين بوعي الحاج البحريني صراحه، يعني شخص ملتزم بكل التعليمات، يحضر ويعرف بالضبط شنو الاشياء اللي هو مطلوبه منه. اللي نتمنى منهم يعني ان ايضا في هذه الرحله ان شاء الله مثل ما هم مهتمين بالعباده ايضا يهتمون بصحتهم.
0: صحيح.
1: لانهم يعني الله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا، استطاع ماليه واستطاع بدنيه. الاستطاعه البدنيه لابد ان تكون موجوده معاك في هذه المناسك اللي هي ممكن تستغرق يعني اسبوع او اكثر، يعني عند بعض الحجاج حتى اسبوعين يعني مع زيارتهم الى المدينه المنوره. فرحله فعلا فيها مجهود.
0: صح.
1: مع هذا الايمان، ولكن نتمنى من الجميع ان شاء الله الصحة والعافية.
0: آمين يا رب.
1: ويعني أخذ استشارة طبية في كل مكان، سواء كان في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أيضا يعني اللجنة الطبية بالبعثة البحرينية أيضا متواجدة في كل مكان، في كل مشعر من المشاعر، سواء كان في مكة في عرفة وفي منى ومزدلفة وأيضا في المدينة المنورة. كل العناوين يفترض أن تكون موجودة عند الحجاج البحرينيين إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. إحنا دكتور هشام الشيخ استشاري طب العائلة، شكرا جزيلا لك على كل المعلومات القيمة اللي عطيتني إياها، والمهمة أيضا لكل حاج راح يتجه إن شاء الله لبيت الله الحرام، وإن شاء الله تروحون وترجعون يا ربي بألف سلامة يا رب دكتور.
1: الله يسلمك يا أستاذة، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة وعلى تسليط الضوء على هذه الـ يعني خلينا نقول النصائح اللي يفترض كل حاج يعني يتمثل فيها إن شاء الله.
0: واجب واجب دكتور، مشكور، شكرا جزيلا لك.
1: الله يسلمك.
0: شكرا لك. مع السلامة.

إذن مستمعينا، احنا وصلنا لختام هذه الحلقة الخاصة اللي تكلمنا فيها مع الدكتور هشام الشيخ، استشاري طب العائلة، عن موسم الحج. تكلمنا عن صحة الحجاج والاحتياطات اللي لازم

خصصها في المناسبات، مثل ما كنا أيضا لما كنا في رمضان مثلا نقدم لكم حلقات عن طريق عن طرق التعامل مع الصيام لكل من يعاني من أمراض مختلفة. الحج مو مجرد أيام تنتهي ولا رحلة يرجع منها الناس بشناط وهدايا مثل ما احنا نقول. الحج أثر يبقى داخل القلب، يبقى في الدعاء، في راحة الروح، في الشعور القريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. يمكن عشان هذه السبب كل من زار بيت الله يظل متعلق بهذه الرحلة طول عمره، يشتاق لصوت التلبية، لمشهد الطواف، للإحساس، إحساس السلام الداخلي اللي صعب إن الواحد يوصفه حتى بالكلام. نسأل الله أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وييسر لهم مناسكهم ويتقبل منهم ويرجعهم لأهلهم سالمين مطمئنين. واللهم أرزق كل مشتاق زيارة بيتك الحرام، واكتب لنا ولكم إن شاء الله حج مبرور وسعيا مشكور وذنب مغفور. وبكذي نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا، نلقاكم على خير إن شاء الله بكرة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: طلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745-798.
1: إذا شفت الزمن

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745279.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 174-5978. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 7 9 8. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745278. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: عجز تحدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كن كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
4: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين في ام على هواك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لهج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائماً.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. برنامج DRS على بحرين FM 93.3 كل يوم أحد من الساعة 9:30 إلى 10:30 مساء. The DRS now is open. فورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

في عام 2026 صار عمرها 22. كبرنا معاها وكبرتنا بإنجازاتها. من يوم ما صار عمرها 22 وهي دائما وأبدا كل ما تكبر تتألق، وإذا تألقت تأنقت، إذا تأنقت هي يعني نهارية الأطباع وليلية الإبداع. إذا استقبلت الناس تستقبلهم بالمسرات، وإذا ودعت الناس تودعهم بالإنجازات. حتى موعد ميلادها جدا جميل، يقولون شهر أبريل هناك كذبة تسمى كذبة أبريل، بينما ولدت هي في عام 4/4/2004 فأصبحت أعجوبة شهر أبريل. أطلق عليها موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، إنها حلبة البحرين يا سادة. مساكم الله بالخير والرضا والعافية، وحياكم الله مستمعينا الكرام ومشاهدي تلفزيون البحرين. حلقة جديدة من برنامج DRS، هذا البرنامج المخصص لرياضة السيارات بشكل عام وللفورمولا

0: بشكل خاص. وإذا تكلمنا عن الفورمولا هي عوالم مختلفة أيضا، ونتكلم في الأسبوع اللي ما في سباق أو جائزة سباق رئيسي في الجولات المعروفة اللي عندنا في رزنامة 2026، شن نسولف بها في DRS؟ نسولف عن آخر الأخبار والمستجدات، ونسولف أيضا عن الأحداث والفعاليات التي تقام عندنا في مملكة البحرين بشكل عام، ونركز أيضا على المنجزين والمبدعين في عالم رياضة السيارات. برنامج DRS مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة بحرين FM 93.3 ومشاهدي تلفزيون البحرين، برنامج يجمعنا في معادلة. هل المعادلة قد تكون قاسية في بعض الأحيان، وبعض الأحيان برد وسلام نقول على فراريها؟
1: أكيد.
0: حيا الله أبو حمد، مساك الله بالخير.
2: مساء الخير أبو سعيد، مساك الله بالخير أخوي قاسم، سعيد بالتواجد معاك في موعدنا الأسبوعي في برنامج DRS عبر تلفزيون البحرين وأيضا إذاعة البحرين. ومثل ما قلت، هاي البرنامج المخصص لإطلاع المتابعين والمشاهدين على أبرز وآخر الأخبار في رياضة السيارات بشكل عام، وما شاء الله تقديم أسطوري يا أبو سعيد لحلبة البحرين، تستحق حلبة البحرين طبعا كل هذه الوصف اللي وصفتها له.
0: الحين برد وسلام على فراري هالأسبوع ولا
2: تبروك تحرق؟
0: أحمد البن علي يقول في البداية أن فريق فراري تبرق وترعد عليه.
2: إيه نعم، تبرق أمطار، يعني متوقعين أمطار في هذه الجولة، فإن شاء الله أمطار خير على الفراري.
0: إن شاء الله يا رب، الله يجيب الخير إن شاء الله
2: بإذن الله.
0: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أيضا يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بزميلنا وأخونا والمحلل في برنامج DRS وبين قوسين اللي يمثل فريق مكلارن هني في البرنامج فقط، قاسم الخنجي حياك الله.
1: يا مرحبا، مساكم الله بالخير، مسي على الجميع إن شاء الله، نمسي على المشاهدين والمستمعين. إن شاء الله نكون خفاف معاكم، نعطيكم آخر أخبار الفورمولا 1 وسباق السيارات، وطبعا نتشرف نكون متواجدين معاكم في هالبرنامج الأسبوعي، ونعطيكم آخر الأخبار والأحداث اللي قاعدة تصير في عالم السيارات مع أخوي. طبعا مثل ما قال أخوي أبو حمد، ما شاء الله البداية كانت وايد حلوة.
2: نعم،
1: أنا كنت مستمتع وناس
0: يا حمد، نسولف إن شاء الله.
1: أسطورية كانت.
0: تعلم منكم
1: ماكس فيرستابن على خفيف.
0: شو لا لا لا لا لا لا لا لا لا، خلنا نتفق. ترى مخرجنا إبراهيم تلفت موصيني قال اليوم خلك مع السايق اللي تشجع.
1: صح، والحمد لله حاط لي إضاءات برتقالية، فالحمد لله حاط حق رابعي اليوم.
0: انا ما ادري،
2: لا المفروض يطلع احمر بعد
0: ظنك.
2: اي الله، شجع واحد يلبس احمر.
1: راح كمان بطولات.
0: شوف قاسم البدايه
2: نويها
1: نوريه
2: نوي،
0: لان الغلط او اللغط اللي صار على سوالف الثمان بطولات، طبعا مستمعينا ومشاهدينا يقصد هاملتون، ترى رفيج هاملتون ترى مسبب فوضى هالاسبوع اللي هو سوبر ماكس. رفيجة مسبب فوضى
1: صدق هالأسبوع، كان أتوقع كل أنظار توجهت حق السوبر ماكس. طبعا العالم كله توجه إنه يطالع سباق نوربرينج 24 ساعة هالأسبوع. ماكس فيستابن وين ما يروح، يعني الحين أتوقع حتى الهيترز صار يحبون ماكس فيستابن. ماكس فيستابن دخل عالم الجي تي، سباقات الجي تي نوربرينج 24 ساعة، سباقات التحمل، وخلى كل المحبين الفورمولا 1 يتوجهون انه يطالعون السباق، وتكون انظار الجميع على هالسباق اللي يعني ناس وايد فتحت عينها عليه. كان سباق استثنائي لماكس فيستابن مع الاحداث اللي صارت في السباق راح نتكلم عنها. سوبر ماكس وين ما يتوجه انظار العالم كلها تروح عليه.
0: ابو حمد حبيبنا وزميلنا ومشجع فريق فراري، احنا اليوم في برنامج DRS، صحيح انت تشجع فريق فراري، ولكن في النهاية احنا نسولف عن السائقين المبدعين في عالم رياضة السيارات بشكل عام. ماكس هالاسبوع يعني ما ادري ايش سوى في وسائل التواصل الاجتماعي، ما ادري ايش سوى في القنوات الاخبارية الرياضية.
2: نعم، جميع الانظار كانت متوجهة لماكس فيرستابن لسباق بطولة نيورنبرغ للتحمل 24 ساعة. ماكس يشارك مع فريق المرسيدس، تقريبا هذه اول مشاركة، حضور تاريخي، سولد اوت التيكت، تخيل تذاكر السباق لاول مره في التاريخ، مع ان الحلبه معروفه ان يسمونها حلبه الجحيم، او نعم. يعني من اصعب الحلبات في السباقات. لكن ماكس فرض تواجده في

0: في هذه البطولة جميع القنوات الإخبارية. ما كنا نشوف أخبار فورمولا للأمانة، حتى الحسابات المختصة بالفورمولا والقنوات المختصة بالفورمولا كانت مركزة وايد على مشاركة ماكس فيرستابن في بطولة العالم للتحمل. يعني خلينا نقول إحنا أسطورة حية، وبغض النظر عن يعني أي واحد يشجع فريق أو آخر، إحنا أمام يعني فرصة تاريخية أن نشاهد بطل مثل ماكس فيرستابن متواجد في عالم السباقات، يخوض سباقات بمختلف الفئات، ومن السائقين القلة اللي صراحة يشاركون في مختلف السباقات. إحنا يعني الوصف الأجمل اللي أنا دائما أقوله، ماكس مدمن سباقات، لا إدمان السباقات في دمه،
1: صحيح،
0: يعني ما عنده وقت راحة. ترى عنده سباق كندا، لكن شوف المفروض يعني في سائقين ممكن يعد، ممكن يكون في السيميليتر، ممكن يشوفه ماخذ راحة نفسية استجمام. هذه ما شاء الله داش سباق 24 ساعة.
1: طبعا مستمعين الكرام، ماكس فيرستابن طبعا اسم الاسخنة، نتكلم بس بشكل عام، هو فريق مرسيدس اي ام او اي ام جي فيرستابن ريسنج،
0: صح؟
1: يعني هو عنده فريق، لكن هذا الفريق تحت شعار مرسيدس. هذه قصة أخرى تطرقوا لها البعض اللي حاول يعني يصطاد في الماء العكر. طبعا خسر ماكس فيرستابن بشكل مؤلم فرصة تحقيق هذا الفوز في ظهوره الأول في سباق نوربرغرينغ 24 ساعة. تابعت السباق قاسم؟
2: تابعت السباق شوي من السباق. ماكس فيرستابن وفريقه طبعا كانوا مبدعين في الكواليفاينج. ماكس استلم السيارة في وقت السباق على الساعة 1 في الليل. ساق جليس ليتر،
1: هو بدفس،
2: هو لا ما بدا في السباق، ما كان ستارت، هو مسك
0: هو الميديم،
2: هو الميديم، فهو بدا على الساعه 1 في الليل.
1: اوكي،
2: اجواء ممطره، معروفه حلبه نوربرنغ ما فيها ليتات، فامطار وظلام، وماكس فيرستابن يحب هاي الانواع التحديات. مسك الفريق، اتوقع كان في المركز الثامن، خلص الستنت ماله على المركز الاول، سلم الفريق السيارة، ما في كان في المركز الأول. شفنا بعدين الأحداث اللي صارت، وللأسف يعني على آخر 3 ساعات، يعني أنت متخيل أنه 21 ساعة قاعد يسوقون السيارة، على آخر 3 ساعات اكتشفوا في مشكلة في السيارة، كان في نفس يعني المشكلة في الدرايف شيفت، صار في انكسار عندهم، واللي اضطروا يعني احتاجوا ساعة كاملة لتعديل السيارة وأن يرجعون على الحلبة. ومثل ما سمعنا منهم في الراديوز وتكلموا مدير الفريق، ذكر ان احنا رجعنا على الحلبة، كان باقي ساعتين وخلاص وصلنا لمركز 36، فاضطروا انه يخلصون يعني السباق للجمهور فقط. نعم. لماكس فيرستابن كأول دخول لماكس فيرستابن في الجي تي. الحلو في السباق انه في تقريبا 32 فئة، في تقريبا 161 سيارة، في سيارات اللي في الشارع تمشي، في سيارات كهربائية، في سيارات دفع أمامي، في سيارات سباقات. فالحلو أن أنت تشوف كل أنواع السيارات موجودة، وتشوف معاهم ماكس فيرستابن، وتشوف سائقين محترفين، وتشوف سائقين هواة، وتشوف سائقين مبتدئين. فهاي الحلو في حلبة نوربرينغ، وأنت تعيش مثلا في 24 ساعة أمطار، ظلام، حوادث، شفنا وايد أشياء. يعني وشفناها سولد أوت، شفنا السباق سولد أوت، والكل كان متوجه يطالع هالسباق، سباق نوربرينغ. فأتوقع ماكس فيرستابن قاعد يضيف للرياضة مثل ما قالوا أخوي، وماكس فيرستابن أبدع في هالسباق.
1: طبعا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، مخرجنا الإذاعي إبراهيم تلفت للأمانة معروف من اسم الموسم الأول حق برنامج ديارس يشجع فريق، صحيح يا أبو فهد؟ طيب مخرجنا التلفزيوني مسي عليكم بالخير إذاعيا وتلفزيونيا استاذنا حسين الحليبي. ابو يوسف
0: شجع فراري.
1: انا مالي داخل يا ابو يوسف. ليش ابو حمد
0: لازم
2: واحد كذي واحد كذي
0: على الاقل معاي ما يصير ثلاثهم.
1: طيب ضمنيا خلينا نقول ضمنيا اشجع فراري. طيب يعني بمشيك المخرج بمشي
0: يسلك لي.
1: لا لا ان شاء الله ما يسلك لك. طيب خلصنا الخبر الأول مستمعين الكرام عن ومشاهدين الأعزاء عن ماكس فيرستابن، نروح حق تصريح سريع راح نناقشه مع المحللين ونحط النقاط على الحروف وندش معاكم شوي ندش. احنا قاعد نتكلم عن رياضة السيارات بشكل عام، عن سباق ماكس في نوربرغرينغ 24 ساعة. طيب في خبر ما أدري قاسم خنجر شلون يجاوب عليه، لكن يعني إذا جاوبه بطريقة دبلوماسية مستمعينا ومشاهدين الكرام راح يكون الفيصل بوحمد إن شاء الله، لذلك راح

0: اوجه سؤال حق ابو حمد عشان ما تكون دبلوماسي. مستمعينا الكرام، زاك براون يوجه خطاب رسمي الى بن سليم للمطالبه بانهاء تحالفات الفرق. فبعث او اتخذ زاك براون الرئيس التنفيذي لشركه ماكلارن ريسينج موقف علني ضد احتمال امتلاك مرسيدس حصه في فريق ثاني ضمن بطوله العالم الفورمولا واحد، محذر من خطر تضارب المصالح إذا سمح للمصنعين بالتحكم في أكثر من فريق واحد. وهذه الرسالة أرسلها إلى السيد محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات. أحمد بن علي، شنو تعليقك؟
1: أتفق مع السيد زاك براون، نعم تضارب مصالح ما يصير. أنت فريق مشارك في بطولة عالم وعندك فريق آخر معتبرة أنت يعني خلينا نقول فأر تجارب، المفروض أنت تكون عندك استقلالية في التجارب، ما عندك فريق آخر تقدم عليه تجارب. زاك براون استرجع حادثة فريق ريد بول مع فريق ريسينج بول، خصوصا يوم ريكاردو حقق نقطة واحدة، حرمت ماكلارن من نقطة واحدة في بطولة العالم، وكان بتوجيه من فريق ريد بول للأمانة. فنعم هذا تضارب مصالح، ولازم الاتحاد الدولي يضع حد لها مثل هذه الأمور. يعني أتوقع قريبا راح يصدر فيها قرار أنه راح يمنع مثل ما نقول أنه يكون عندك أسهم في أفرقة ثانية.
0: قاسم خنجي، إذا كنا نتكلم اليوم عن زاك براون الرئيس التنفيذي لفريق ماكلارن، وزاك براون معروف اليوم أنه يصرح علني
2: صح
0: في كل شيء
2: 100%،
0: وفي بعض الأحيان يتخذ مواقف، وأيضا أو خلينا نقول يتخذ مواقف في تصريحاته قد تكون استباقية، وكأنه يقول حق الفئة أوكي إحنا مركزين على الحقبة الجديدة هذه، مركزين على التعديلات اللي بتصير في 2027، بس ما نغفل عن الأشياء اللي قاعد تسويها مرسيدس.
2: صح،
0: فهو في شيء مع مرسيدس ولا؟
2: شوف، هو أي فريق يكون متصدر ويكون عنده الباور يونت قوي دائما هو يكون محط الأنظار. فأنت اليوم يجيك مثلا فريق مثل مرسيدس يقول لك أنا بستثمر في الألبين، فأنت أو يجيك يقول لك أنا بستثمر في أي فريق، أنت اليوم تحط هاي مثل ما يقولون question mark. إذن أنت ما تبي تستثمر في هالفريق، أنت شو تبي المخرجات من عنده؟ أنت تبي تسوي تيستينج على هالفريق، مثل ما قلنا إحنا الريسينج بولز والريد بول، هذين الفريقين قاعد يسوون مثل التيستينج على بعض، أو مثلا الأبجريدز اللي تيون حق الريس حق الريد بول بعضهم يروحون حق الريسينج بولز. وفي نفس الوقت انت تقدر تستغل هذه مثلا الابر هاند احنا بنسميه، ان انت في حزة السباقات تحتاج بعض مثلا الفريق الثاني انه يضغط او يسوي شيء او حتى يدخل سيفتي كار، فممكن انك انت تفرض رايك انت كونك مدير الفريق عندك الابر هاند. فماكلارن خوفا على مكانها وتنافسياتها ما تبي انه يصير موضوع كل فريق عنده فريق A فريق B، انت هنا تخسر التسابق، بتخسر المتعة في السباقات.
0: نعم.
2: فتوجه زاك براون حتى لو كان استباقي، هو معروفين احنا بزاك براون دائما اول ما يقرأ خبر او يشوف شيء يطلع تصريح بعدها بفترة يعطيك اكثر تعليقات على هاي التصريح.
0: نعم.
2: فاحنا مثل ما قلنا التفكير ان انت ما تبي كل فريق يكون عنده فريق A وفريق B، انت خسرت التنافسية في الفورمولا 1.
0: طيب بتجرد احمد البن علي ابو حمد، بتجرد هل انت معه نتكلم اليوم على خلينا نقول خمسة فرق عندهم فرق ثانية، أنت معه أو ضد؟
1: لا أكيد ضد.
0: ضد؟
1: نعم ضد هذا الشيء. المفروض الفريق يكون مستقل، ما في هاي تضارب مصالح. يعني على سبيل المثال فراري مع هاس، هاس زبون دائم للفراري بحكم أنه هو الانجن، يعني يستخدمون المحرك. لازم نفصل بين أن فريق زبون يستخدم معدات الفريق وفريق فيه استثمار. الاستثمار معناته أن أنت فرضت شيء مالي، يعني أنا ممكن أفرض عليك قوانين، أفرض عليك استراتيجيات، أفرض عليك أشياء معينة حتى تقوم فيها في السباق تسويها، وشفناها يمكن احنا في سباقات سابقة مثل يعني استشهدنا بحادثة ريكاردو. لذلك كفريق زبون تستخدم قطع القيار شيء، وفريق أن أنت عندك أسهم في فريق شيء مختلف تماما، لذلك هذا يعني المفروض شيء غير عادل رياضيا.
0: صحيح. طبعا مستمعينا ومستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة بحرين FM 93.3 ومشاهدي تلفزيون البحرين، لربما بعض المستمعين يتساءلون طيب شلون ريد بول كفريق والفريق الثاني ريسينج بولز هذه صار في حقبة سابقة وجرت، صحيح أبو حمد؟
1: نعم.
0: يعني هذه

0: صار شيء قديم.
1: إيه بس ما الله يهديها ما تكلفوا وغيروا الاسم.
2: هو واضح هو واضح إن هاي فريقين.
1: حتى اللوجو ما تغير زين غيروا اللوجو يعني على الأقل نص ما تشيك لا نفس الشيء حتى الألوان تقريبا نفس الشيء.
2: حتى في حقبات السابقة. كان قبل ريسينج بولز طبعا الفا تاوري هذه كلهم كان نفس الالوان نفس مثل ما يقولون قصه السياره فبس اللهم يختلف ان المسمى فقط يختلف لكنهم فريق A وفريق B
0: فريق A وفريق B. طبعا مستمعين الكرام هذه يمكن ابرز الاحداث حاليا قبل ما ندخل معاكم البرنامج برنامج دي ار اس في عالم رياضه السيارات بشكل عام. تكلمنا عن ماكس سباق نوربرغرينغ 24 ساعه للتحمل وايضا تصريح السيد زاك براون الرئيس التنفيذي لفريق ماكلارن. وزين يسوي زاك براون يعني مثل ما نقول يقرأ تحركات بعض الفرق خصوصا الأسابيع اللي طافت سوالفه مع سيد توتو وولف يعني مرسيدس والحركات. بس أنا لاحظت أن آخر سباق سيد توتو وولف ما لبس ساعتين عشان أنتنيلي
2: يعني على طار أنتنيلي حاطين ما يقدر يدش نوربرغرينغ ترى
1: إيه
2: حاطين علينا ممنوع يدخل السباقات بلوكت من نوربرغرينغ خايف عليه.
0: لا انا ما ابي اتحكى انا قال لي ابو فهد خليك محايد ولا انا ذا بقول قلتها في البدايه ماكس فيرستابن يمثل اي فريق في نوربرغرينغ واضحه يعني خلاص خلوه بروحه
1: ليش دخل فيها احتجاجات ترى يعني في في في, في, في سائق معين او مدير فريق يعني انتقد هذا الشيء اتوقع مدير الفهاس السابق
0: شتاينر
1: انتقد قال ان هذه ايضا ان المفروض ان ريد بول ما يسمحون لماكس فيرستابن بقياده
2: مرسيدس
1: لكن ممكن يكون هذه عربون انتقال ماكس فيرستابن للمرسيدس.
0: اذا باختم بروح حق محور تبتدي التصريحات عطونا اياها من البدايه يا اخوان. نروح انا ابو يوسف عشان تعرف ان ابو حمد شو يسوي. ابو حمد يعرف انا بروح اي نقطه الحين يقط واحدة تعرف حركة رونالدين هذي
2: يقط ويسوي راح ما يشوف
0: يقطها يسار وطلع يمين ما يصير خصوصا ان احنا مستمعين مرسيدس يسمعوننا
1: اكيد
0: الله يوفقهم ونقدر نقول شيء
1: نرجع له عقب هذه التصريح
0: نرجع له عقب يبون بطولة العالم مش عقب
2: عقب ما يوقعون
0: مستمعينا ومشاهدينا الكرام نتكلم معاكم ايضا في برنامج دي ار اس ونتكلم عن موطن رياضة السيارات في الشرق الاوسط وحلبة البحرين الدولية هذه الحلبة المخضرمة الرائدة المبدعة التي تقدم طوال العام مجموعة من الفعاليات والأنشطة والسباقات فكأنما عجلة محرك وساعة حلبة البحرين الدولية في حركة دائمة. أبو حمد احنا حتى في جلساتنا وسوالفنا لما نتكلم عن حلبة البحرين الدولية نفتح الانستغرام ولا نفتح انستغرام الاتحاد البحرين الدولي للسيارات شوف ما شاء الله كل اسبوع مجموعة من الفعاليات والأنشطة.
1: نعم حلبة البحرين صرح رياضي شامخ مو بس في البحرين في المنطقة في الشرق الأوسط بل في العالم. وجهة أولى للفعاليات سواء رياضة السيارات أو أيضا فعاليات أخرى يعني في بطولة يعني استثنائية يسوون بطولة الدارت بطولة العالم للدارت بطولة عالمية مشهورة تقام في البحرين ولها حضور جماهيري وتغطية مميزة إعلامية. من ناحية السيارات أو من ناحية فعاليات الحلبة أنا سويت بحث بسيط يعني كنت يعني توقعت عدد بسيط بسعيد أنا بشوف يعني تخيل كم فعالية في 2025 أعلن عنها الاتحاد البحرين للسيارات وحلبة البحرين 424 فعالية تخيل أنشطة متنوعة رياضية ثقافية اجتماعية تتبنها الحلبة لذلك هي صرح مثل ما قلنا صرح شامخ اقتصادي اجتماعي رياضي يعني هذا مكان مناسب للبحرينيين انهم يقضون وقت في وجهة سياحية بعد للأمانة.
0: صحيح.
1: إذا بنتكلم عن السباقات دام احنا نتكلم يعني في هذا المحور حلبة البحرين في عام 2025 استضافت 48 سباق. تخيل انت لو بتقول مثلا كل شهر بوزعهم السباقات كم سباق راح توزع كل شهر شنو الجهد اللي هذي اللي قاعد يبذلونه الاخوان في حلبة البحرين مشكورين عليه طبعا على هذا الجهد. سباقات متنوعة الفورمولا 1 الفورمولا 2 الفورمولا 3 سباقات التحمل أوتوكروس في اللي يحبون خلينا نقول التخمس موجود درفت موجود لهم وبنشوف ما شاء الله الحضور الجماهيري الكبير بسايد خلينا نقول الى جانب ذلك يوجد عندنا ايضا حلبة اسمها حلبة البحرين للكارتينج حلبة جدا مميزة وجهة سياحية الكثير من زوار البحرين يحرصون على وضع حلبة البحرين للكارتينج ضمن جدولهم لما تمثله من خصائص.

0: خلص من أشياء جميلة، ويعني مثل ما قلت لك هي وجهة سياحية أنا أعتبرها رياضية أولى في المنطقة.
1: صحيح. إذا بتكلم عن حلبة البحرين الدولية قاسم، وقبل ما أدش معاك في تحدي الكارتينج أو بطولة التحدي أو تحدي البحر، بطولة تحدي البحرين للكارتينج، يا أخي حلبة البحرين تمتعنا إحنا محبي رياضة السيارات، خصوصا هالسنة يعني وايد كنا فرحين وسعداء أن استضافة الحلبة التجارب الرسمية لما قبل الموسم،
0: صح،
1: اللي هي يسمونها بين قوسين تجارب الشتوية.
0: صح،
2: كنا وايد مستمتعين في الحلبة. الحلبة استضافت البري تيستينج اللي هو تيستينج التجارب الشتوية للسيارات موسم 2026، واستضافتهم على مرتين على أسبوعين. كان يعني أنا زرت التيستينج، كان شيء يا أخي، يعني أول شيء حلبة البحرين يعطيهم العافية، تنظيم رائع، جمهور، وحظيت بشرف ان انا اكون او اتواجد في البادك او في منصة الصيانات وازور بعض الافرقة. طبعا اول ما ادش اول فريق طبعا اللي عقب حبيته انا الكادلك، تلاقيت معه بوتاس. ما تقول هاي درايفر وعنده بطولات، ويا اخي الطريقة اللي يتعاملون معاك، يستضيفونك، الحفاوة اللي لقيناها، وهم مستمتعين في البحرين، هم وايد مستمتعين في البحرين. فلقيت مثلا مدير فريق الفراري، وشفت درايفر لاندو نوريس، شفت انت أوسكار بياستري، شفت بيريز ألونزو، فشفت يعني الدرايفرز وشفت المدراء الأفرقة، وكلهم مستمتعين في البحرين على انه هو بريتستينج وعلى انه هو يعني انت في البحرين اليوم انت قاعد تجرب سيارة لأول مرة على حلبة البحرين. فالمتعة تكون دائما ان انت قاعد تجرب شيء جديد، وحضور جماهيري يعني ما شاء الله. اذا اقول لك المدرج تقريبا في بعض الاحيان كان فل كان فل. فطبعا هاي كلها جهود حلبة البحرين واسم البحرين، وطبعا موطن الرياضة في البحرين في دول في يعني الشرق الأوسط. فشيء متعة وشيء يخليك دائما انت مستانس ومستمتع ان انت تشجع او تشوف الفورمولا 1.
1: طيب الشيء يذكر بايك ابو حمد، بس الحين تذكرت احمد الدوسري زميلنا واخونا وصديقنا في برنامج دي ار اس اللي كان موجود معنا في الموسم الاول والموسم الثاني كمحلل، هو ايضا من فريق المارشلز البحريني، نقدم له التقدير والامتنان هو وزملائه ايضا. اذا احنا كنا نتكلم اليوم عن احمد الدوسري، ترى احمد الدوسري يمثل فريق المارشلز البحريني، بالاضافه الى ان حلبة البحرين الدوليه موطن رياضه السيارات في الشرق الاوسط تحتضن مجموعه كبيره من الشباب البحريني المبدع. نتكلم اليوم على مستوى الحضور الرجالي والحضور النسائي، هذه من شغله. الشغله الثانيه ايضا احمد الدوسري ترى مطرش ترشيحات، يقول حسبني ضد ابو حمد. اللهم اني بلغت، انا ما اقدر اقول شيء.
0: خل المخرج يسمع، يمكن تعاطف وياك.
2: يمكن يصك الصوت.
1: الشيء بالشيء يذكر مستمعينا الكرام ان الاتحاد البحريني للسيارات يعلن فتح باب التسجيل للمعسكر الصيفي يوم الخميس 21/5/2026. هذا المعسكر الصيفي للذكور والإناث من عمر 12 إلى 16 سنة. هذا البرنامج راح يكون كل يوم أو سبت من تاريخ 31/7 إلى تاريخ 22/8، وأحمد الدوسري كان محاضر في الموسم الفائت، أو خلينا نتكلم معسكر الصيفي 2025. أحمد الدوسري إن شاء الله يكون معانا في الحلقات الجاية ويسولف لنا أكثر عن المعسكر الصيفي وفريق المارشلز بشكل عام. أبو حمد، قبل ما أروح حق قاسم نتكلم عن الكارتينج، حضرت البري تيستينج؟
0: أنا حضرته، فطرت هناك.
1: كان علينا رمضان.
0: كان رمضان.
2: تخيل.
0: بالتامر يأذن ما شاء الله وأنا أشوفهم.
1: صحيح.
0: كنت مستانس وايد لكن عقب خاب ظننا طبعًا.
1: يعني قول ليش خاب ظنك؟
0: نشوف اللي نص الموسم إن شاء الله.
1: طبعًا أنا شجع فراري بس دفعنا يعني هو حضر يبي يشوف الرابع، يبي يشوف الكلير وفاسر وهاملتون.
2: شاف المكارينا قول بس.
0: شاف المكارينا زي ما فطرت عليه المكارينا.
1: ذكرنا اللي خلنا نذكر المستمعين المشاهدين،
0: هو الجناح الخلفي لسيارة فراري، جناح مستحدث يسوي يعني يدور بدرجة 360 درجة. من أهم الابتكارات الملفتة للنظر فيها في الهندسية في الأمانة في هذا الموسم.
1: طبعا بدوبه مستمعين ومشاهدين الكرام فريق فراري،
0: التهموا
2: فريق الريد بول.
0: الريد بول
2: بس شوي يختلف

0: 180
1: يعني
0: درجة.
1: اي شو هذا آخر ريس يعني. بس هددوا به فريق فراري من البداية يا الرابع من وننطره ننطره لكن يابولنا أي سباق؟
2: في السباق اللي طفته قدمنا ميامي.
1: ميامي. ميامي. ميامي. عقب ثلاث جولات.
2: عقب ثلاث جولات.

0: يوزع
1: برضه الدينو.
0: طبعا مستمعينا الكرام راح نتكلم معاكم عن حلبة البحرين الدولية مثل ما قال زميلنا واخونا وحبيبنا احمد البن علي ابو حمد. ايضا هناك حلبة الكارتينج وتستضيف ايضا تحدي البحرين روتكس ماكس للكارتينج. نبي نتكلم عن هذه البطولة الكبيرة اللي تهيئ ابطال لبطولة العالم.
2: صح. بطولة البحرين روتريكس ماكس كارتينج هي باختصارها BRMC. هاي البطولة طبعا حق الكارتينج هي طبعا بداية او ثمرة وصول للفورمولا 1. طبعا مثل ما تعرفون اي سائق فورمولا 1 يبتدي بالكارتينج.
0: احنا بنتكلم عن جولاتها.
2: بنتكلم عن جولاتها. بنتكلم عن الفئات. انا اللي يعني شد نظري يوم بحث عن الموضوع انه من العمر 8 سنوات يبتدون اللي هي فئة المايكرو ماكس. عقبها يبتدون ميني ماكس اللي من 10 سنوات ل 13 سنة. عقبها يون جونيور ماكس من 12 سنة ل 14 سنة. عقبها يونك سينيور ماكس 14 سنة فما فوق. عقب يونك الدي دي 2 ماكس. وهاي يختلفون ليش؟ هاي عندهم الجيرز. عندهم هذولين من 15 سنة وهم صاعدين فوق.
0: صحيح.
2: فالحلو ان انت عندك تبتدي من العمر 8 سنوات وانت صاعد لتاريخ لعمر 15 سنه وانت رايح ليه ما تبتدي مشوارك في الفورمولا 2 او في يعني لما تصعد للفورمولا 1.
0: صحيح.
2: الحلو ان حلبه البحرين طبعا طولها 1.4 كيلومتر وانت تنافس على الحلبه يعني مثل ما يقولون الاسبكتس الدوليه
1: بالمواصفات
2: الدوليه والقوانين الدوليه. موسم البحر موسم او بطوله البحرين اللي هي BRMC تكون طبعا من 8 جولات. الجوله كل جوله على يوم واحد طبعا. وكل يوم يكون في مثل ما يقولون في عندك فري براكتس، عندك كواليفاينج براكتس، وعندك بري فاينل وفاينل. فالحلو ان انت مثلا السباق او مثلا اليوم يكون طويل حق المتسابق، يتعلم منه وايد اشياء ويطور من نفسه وعنده مثلا يعوض. هاي احلى ما في الموضوع. فانا يوم بحث عن الموضوع وايد عجبني، وايد شيق الموضوع.
0: صحيح.
2: احنا وايد نسمع الكارتينج كارتينج او مثلا المتعه في الكارتينج او نشوف مثلا ابطال قاعد يطلعون في البحرين الحين في سباقات الكارتينج، ولكن لما تشوف وتبحث ترى يعني ابطال المستقبل ما شاء الله. صحيح. عليهم.
0: صحيح. هذه ابطال المستقبل. لذلك مستمعينا الكرام احنا في برنامج ديارس نقول لكم مجموعه معلومات عن حلبة البحرين الدوليه موطن رياضه السيارات في الشرق الاوسط، ونتكلم تحديدا حاليا عن الكارتينج، ونتكلم عن جهود جميع الجهات في ابراز ابطال. نتكلم بطوله تحدي البحرين روتكس ماكس للكارتينج اللي هو قابله، ايضا عندنا بطوله الصخير وهي عباره عن 4 جولات.
1: نعم.
0: هذه البطوله تقام قبل بطوله التحدي. بطوله التحدي اللي صارت عندنا في البحرين اختتمت قبل فتره بسيطه، يعني عندنا تكلم في الجوله الثانيه اللي صارت في البحرين هي 8 جولات تاهلهم حق بطوله العالم اللي راح تصير باذن الله تعالى. لذلك احنا راح نتكلم ونتحدث في كل حلقه عن مجموعه من ابطالنا البحرينيين الشباب المبدعين في هذه الرياضة بالتنسيق مع المعنيين. لذلك الشيء وبالشيء يذكر أبو حمد أحمد البن علي أن احنا دائما نحب الكارتينج ونشوفها رياضة بسيطة، ولكن ذي الرياضة البسيطة اللي احنا نشوفها اليوم هي رياضة جدا مهمة وأساسية أكيد لبناء مستقبل السائق وصولا إلى الفورمولا 1.
1: نعم. الأعمار اللي تفضل فيها أخونا غاسم، شوفها أنت من 8 سنوات إلى 15 سنة، هذا يعني ناشئ جدا، خصوصا عمر 8 سنوات إذا بنتكلم بالصف، هو تقريبا في الصف الثاني. أبو سعيد تخيل أنت شخص طفل في الصف الثاني تعطيه السيارة تقول له تعال تسابق. إذا يعني بنشبهها بكرة القدم، عندنا مثلا من البراعم شخص يلعب من هو البراعم، يتخيل هو عنده سيارة يسوقها. الكارتينج مهمة جدا لصقل موهبة أي سائق. أنت من خلالها ممكن تعرف طينة هذا السائق، هل هو بطل، هل يمتلك عقلية البطل. تعلم كثير من الأشياء، تعلم الجراءة، يأخذ خبرة تقنية عن نقاط الكبح، متى يسرع، يكسب خبرات تأهله مستقبلا للدخول في بطولات عالمية يعني مستقبلية. أهم نقطة ممكن أن يحصلها الطفل في هذه الوقت هو احترام المنافسة. أنت تعلم السائق الصغير في السن أنه إذا خسر عادي، أنه خسر ممكن يعوض. هذا الشيء

0: تزرع في الطفل دائما روح التحدي. لذلك نشوف احنا اغلب السائقين يعني اللي في عالم الفورمولا كانوا سابقا موجودين في بطولات العالم للكارتينج في مختلف المسميات، فيها ما شاء الله كذا فئة كذا فئة عمرية، لذلك يعني الاهتمام فيها بشكل كبير. أي سائق يبي يسوق سيارات يبي يدخل سباق سيارات، شيء مهم ورئيسي وأساسي أنه هو يبتدي من الكارتينج. صحيح أنت ممكن تأخذ سائق، تأخذ أي شخص عادي تركبه سيارة، صدقني ممكن يكون هو ماهر، لكن لازم راح يفتقد شيء. لذلك الكارتينج عنصر أساسي في تكوين شخصية أي سائق بطل.
1: يا سلام قاسم خنجي، إذا كنا نتكلم عن الكارتينج ونتكلم عن أهمية صناعة البطل مثل ما تكلم بشكل مستفيض أحمد البن علي، أنا في بالي سؤال، وإحنا في حلقاتنا السابقة كنا ندردش شوية عن هذه المواضيع ونقول لأن اليوم نشوف سائق مبدع في عمر مبكر، نتكلم على مجموعة من السائقين الحاليين في عالم الإف1، نقول أنه بدأ كارتينج أو عفوا، من يحضرك من مجموعة من السائقين الموجودين حاليا في موسم 2026 وبداية كارتينج؟
2: يعني إذا بنتكلم عن السائق اللي حين كل ما يتكلم عنه اللي هو طبعا ماكس فيرستابن. ماكس فيرستابن بدأ في عمر 4 سنوات ونص مع أبوه، لأن أبوه ياس فيرستابن اللي هو سائق الفورمولا واحد.
0: 4 سنوات ونص،
2: فأنت تخيل كان صغير ودخله في الكارتينج وبدأ حياته في الكارتينج وتطور فيها. وكانت فكرة أبوه ياس فيرستابن أنه هو يشوف فيه، مع على أنه هو طفل كان يشوف فيه أنه هو عقلية البطل، وكان يحطه تحت ضغوطات وكان يعلمه، ومو بس مو على طول دخله في الكارتينج، طبعا كان يسوق سيارة كارتينج عقب ما تعلم وتعود على الضغط وتعود على مثل ما يقولون البريشر، بعدها دخله حق الكارتينج، وحين نشوف صعد ووصل وصار بطل في الكارتينج، وبعدها صار بطل في أكثر من فئة في السباقات، فورمولا 2 فورمولا 1، وحين نشوفه وصل في الفورمولا 1 وفي الجي تي وفي السيميليتر. عقلية البطل بناها فيه من هو صغير، وليه اليوم احنا نشوف ماكس فيرستابن اللي احنا عنده العقلية ذي اللي هو عقلية ضغط الوالد عساس ينجد في السباقات.
1: صحيح أحمد البن علي أبو حمد، إذا كنا نتكلم اليوم عن عقلية الأبطال الموجودين حاليا في عالم الفورمولا واحد واللي بدوا من الكارتينج، يمكن اللي عجبني في قاسم انه يشجع ماكلارن اختار ماكس فيرستابن كمثال، ترى الريال من شوي ويمرر لك معلومة ترى بحسن نية أتوقع تفهمت شو أقصد، الله يقدرني على فعل الخير، ترى سوالنا تمويها حس ترى بدب بكس فبدب نورس
0: توقعت
1: بس أنا أحس أن ذي تكتيكات، يعني شوية من تكتيكات وألاعيب المحرك اللي صنع حق
0: ماكلارن
1: أتوقع
2: مو بس ذي، قاعد أتعلم من زاك براون شوي أعطي تصريحات قبل يصير الشيء.
1: أبو حمد، من يطري عليك من السائقين الموجودين الحاليين واللي بدوا في الكارتينج؟
0: أنا بتكلم طبعا عن شارلو كلير، سائق معروف في الكارتينج، كان زميل لماكس فيرستابن في بطولات العالم، وفي لهم فيديو شهير إنه مجرد حادثة. لو تشوف أشكالهم صدق صغار، يعني تقول هذيلا، وشوف عقلياتهم حتى تصاريحهم أبو سعيد إذا هم يتكلمون، يعني تحس انهم صغار في عقلية ابطال يعني. فكانوا زملاء مع بعض ماكس وشارلو كلير. لويس هاملتون بطل عالم كان ايضا سائق، نفس تقريبا قصة ماكس فيرستابن، والده للويس هاملتون كان يدعمه في سباقات الكارتينج وشارك في سباقات الكارتينج لويس هاملتون. عندنا أليكس ألبون سائق الويليامز ايضا شارك في بطولات، ولا صورة ايضا ثلاثية مع الجماعة كلهم. استيبان أوكون أيضا سائق أسطورة السباقات وسائق فراري السابق، فرناندو ألونسو أيضا كان سائق الكارتينج. أنت شوف الأسامي اللي قاعدين نقولها أبو سعيد كلها حاليا اللي موجودة، هذه كلها مرت في بطولة الكارتينج.
2: والحلو يعني بابوق منك اللي هو فرناندو ألونسو،
1: السرقة ترى مسموحة في ديارس، مسموحة في ديارس ضمن حدود المعلومات،
2: نفس
1: معلومات فقط يعني
2: جنح ردبول وش اسمه
1: والمكارين
0: كلنا مسخول من عندنا.
2: ألونسو الحلو فيه انه ليه حين يسوق الكارتينج، يقول لك عساس اعود روحي ان انا اكون دائما عندي السرعة البديهة في السباقات.
1: عجيب.
2: فعلى عمره ليه اليوم يرجع حق الكارتينج؟ عندك كارلوس ساينز ليه اليوم تشوفه فيه
0: عنده حلبة خاصة،
2: حلبة خاصة ويلعب فيها. وعندك لاندو نورس لليوم نشوفه. والحلو بعد

0: بضيف شيء، لما يكون في سباقات في البحرين يكون تيستينج، الحلو ان نشوف متسابقين الفورمولا واحد في سباقات الكارتينج في البحرين يدشون، فحلو ان يرجعون حق الاصل على انهم وصلوا الى الفورمولا واحد، لكن يرجعون حق الاصل لان الاصل هني هاي بداياتهم، هني صقل طلع السائق نفسه، فنشوفهم في الحلبات ونشوفهم يستمتعون في الكارتينج، لان الكارتينج تراجعك حق البيسك، باك تو بيسك، انت وشلون تسوق السياره. عجيب. مو التكنولوجيا اللي فيها
1: عجيب. يعني تصدق قاسم انت تقول لي ان فرناندو الونزو الحين طاف الأربعين،
0: طاف الأربعين
2: نعم،
1: وبطل
2: للحين،
1: وللحين ابو حمد يسوق كارتينج.
2: نعم، لان هي يعني تعلمك اشياء كثيره الكارتينج، هي ما بنقول اساسيات، لكن انت هني امام مهاره، يعني سياره واحده ترى، ما فيها محرك قوي، ما فيها مثلا انظمه كابح، ما فيها جناح خلفي، هني فيها مهاره. اذا انت طالما كنت يعني تبي تحافظ على مهارتك سرعه البديهه، اكيد كبر السن لحكم وظيفه. لذلك فرناندو الونزو عشان يواصل يعني خلينا نقول النسق التسابقي اللي هو فيه او المود التسابق اللي هو فيه، يشارك من حين الى اخر في يعني بطولات مختلفه او في بطولات وديه للكارتينج.
1: ابو فهد نبي فار خفيف، بس فار خفيف سلمك الله، احنا طلب خاص ورجاء خاص من مخرجنا حسين الحليبي المخرج التلفزيوني بمعية المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت، رجاء احنا بنسوي تحدي بين قاسم خنجي وأحمد البن علي ممثل فريق ماكلارن في دي آر اس، قاسم خنجي ممثل فريق فراري في دي آر اس، أحمد البن علي حنتكلم ممثل ترى في التحليل وليس ممثل رسمي عشان لحظة بعد عشتنا من أنا بوضح
0: الله يسمع منك
1: لا حد يتواصل مع الرابع لا يعني ترى هو بس في الكلام يعني هو مشجع لفريق أشو أضبط ممثل
0: أنا أحس بدخلنا الكورتينج ترى
1: أيوة فاحنا نرجع حق الموضوع فاحنا نبنشوف أسرع لفة في حلبة البحرين للكارتينج ونسوي تحدي حق قاسم خنجي وأحمد البن علي يكسرون اللفة مرة ثانية. أبو فهد خلنا نسمع بس إذا ما عليك أمر اسمع هذه لفة مين
0: شماخر
1: لا لا لا مو كارتينج دي لا صعبة
2: هاي سيارتي
1: لا لا صعبة دي مو كارتينج صوت لا لا
0: هاي في جناح مكارينا طاير
1: لا صعب صعب صعب فاحنا نطلب المخرجين يكونوا موجودين وواثقون يعني اللحظة بهذه في حلبة البحرين بس التحدي شنو أسرع لفة في حلبة البحرين الكارتينج تكسرونها هي مو من يفوز على الثاني انت عندكم تحدي واحد يعني
0: لا ان شاء الله خير ان شاء الله وانت ويانا
2: بنرتب انت معنا
1: لا انا عندي الفلاج
2: فلاج
0: ثلاثتنا يا بعض
1: والله انا يعني من الحين اقول لك انا بكون موجود فوق انا عارف تعرفون البلكونه اللي فوق
2: هذه في البيدوك
1: طلالة حلوة وعلى اليسار اشوف اساميكم
2: ان شاء الله
1: باذن الله موجوده
2: نسوي ترتيب ان شاء الله
1: وهذه من الاشياء المفرحه والمبهجه في حلبة البحرين الدوليه ترى الشيء يذكر ترى قلت الموقف هذا من قبل انا مريت حلبة البحرين الدوليه ومريت ادور مجموعه من
2: التيشيرتات
1: او القمصان الخاصه حق فريق معين اتوقع تعرفونه
2: نعم
0: نفسه التليفون
1: وعلى
2: لا طلع مساعه ترى في الكادر طلعت
1: هذا التليفون
2: فعرفوا الناس ما
1: لا هاي لون التليفون رصاصي في اي فريق رصاصي الحين فريقك اللي تحب الثاني
0: كادلك
1: ايوه بالعكس ندعم احنا
2: ايه
1: ليش لا دورون السوالف فشفت مجموعة من يوم أنا رحت أخذ من المتجر الخاص في حلبة البحرين الدولية شفت مجموعة من السيارات الخليجية الموجودة
2: نعم.
1: هذا الكلام نتكلم السنة اللي طافت قبل ما ينتهي الموسم قبل ما ينتهي الموسم فترة يعني فكانت مجموعة من السيارات الخليجية موجودة فيعني الفضول تخابر موجود أنا في البلكونة فوق وقاعد أشوفهم ناس مستانسة وتحديات وترتيب وتنظيم فالله يقدرنا ان شاء الله ونروح باذن الله تعالى
2: باذن الله
1: احنا تقريبا يعني خلصنا عن الكارتينج ندش معاكم حق محور جدا مهم وعندنا تقريبا ربع ساعه من وقت البرنامج نبي نستفيض فيه ونسولف عن على ساعه عن سباق جائزه كندا
0: نعم
1: الاسبوع الجاي يا قاسم
0: نعم
1: عندكم انتم نتائج طيبه يا ماكلارن
0: في اخر سباق ما كان نحتاج.
2: لا اخر سباق كانت وسعيدة
0: ما نحب السباق ذي
2: ما يحبونه.
1: لا انا ما اتكلم عن مونتريال، اتكلم ميامي.
0: اي اي على بالي ميامي مونتريال العام.

0: انا ما انا ما اتكلم عن واحد لف على واحد، لا انا مالي دخل، لا لا انا مالي دخل.
1: العام كان كنا يعني كانت اغنيه حزينه اللي
0: هي حزينه
2: طلع عندي الممبريز، طلع لي مساعه في الاسنان جد والله، طلع لي انه 18 مايو كان عندنا حلقه في دي ار اس
0: السنه اللي طافت،
2: السنه اللي طافت.
1: حزين
0: ذكريات حزينه حق ماكلارن.
2: نعم نعم.
0: لذلك مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الاثير، اثير اذاعه بحرين اف ام 93.3 ومشاهدي تلفزيون البحرين، راح نتعرف على مجموعه من المعلومات الخاصه عن حلبه مونتريال اللي هي في سباق جائزة كندا الكبرى، أو الحلبة الرئيسية لسباق جائزة كندا الكبرى يا أبو حمد.
2: نعم، حلبة مونتريال أو بالتحديد حلبة جيل فينينوف، هو سائق سابق كندي سائق لفراري طبعا سابقا. حلبة يبلغ طولها تقريبا 4 كيلو و300 متر، من أهم الجولات، جولة ثابتة في بطولة العالم تقريبا. السباق 54 راح يقام في هذا الموسم. تقام الحلبة تقام على جزيرة نوتردام تقريبا في كندا، مونتريال بالتحديد. تتميز الحلبة في خطوط مستقيمة وأيضا بمنعطفات، في من أهم المنعطفات في عالم الفورمولا واحد، منعطف سمنا من حائط الأبطال، لأن كل بطل عالم لازم يصطدم في هذا الحائط. اللي يميزها في هذا الموسم الجولة راح تكون سباق سبرنت، لأول مرة يقام سباق السبرنت في كندا.
0: طيب، هذه المعلومات العامة عن سباق كندا، بس موضوع حائط الأبطال هذا ما ذكرك في شيء؟ أشوى السنة طافت ما صار حائط أبطال،
1: ما صار سيارة أبطال.
0: أنت تبي تشفر عن فريقك، شفر يعني.
1: لا الحمد لله، بس يعني في النهاية أخذنا البطولة،
0: الحمد لله رب العالمين.
1: لاندو خذ البطولة، ماكلارن خذ البطولة.
0: صحيح،
1: احنا بس وين صار الحادث اللي متعة الجماهير فقط.
0: يا سلام.
1: نعم، احنا ما يعني واثقين من نفسنا.
0: انت تبي تشوف الناس الثانيين ايش يقولون اصلا،
1: يعني اخي يعني بتشوف صار في مشاكل بينهم بابايا رولز هاي طول الموسم،
2: بابايا
1: رولز وكل ما يتحكي عن ماكلارن.
0: ايوه، هذه ترى هذه اللفه اللي سواها زاك براون واندريا ستيلا.
1: أيه،
0: حق الجميع، قالوا حق الفرق تفضلوا احنا نشغلكم في البابايا رولز في عام 2025، بينما نحن كفريق نحقق بطولة العالم، وكسائقين عن طريق لاندو نورس نحقق بطل العالم.
1: صح،
0: وعطوا رفق ماكس شوية
1: والنص تتكلم عشان
0: ليه الحين، ليه الحين. طيب نبي نتكلم عن الحلبة، نتكلم عن الحلبة ونتكلم عن الفايزين فيها في السنوات الأخيرة.
1: إذا بنتكلم عن الفايزين في السنوات الأخيرة فيها سباق مونتريال كندا، بنتكلم طبعا في 2019 لويس هاملتون مع المرسيدس، بعدها في 2022 ماكس فيرستابن، 23 و 24 ماكس فيرستابن، وعندك طبعا في 2025 جورج راسل. اذا بنتكلم في سنتين الغيت سباق مونتريال بسبب الجائحه اللي هو 2020 و 2021، فبنتكلم يعني اخر سباق كان اللي هو جورج راسل من المرسيدس، هو اخر من فاز في سباق مونتريال.
0: طيب انا الحين وياكم مع المستمعين والمشاهدين الكرام، قبل ما ناخذ التحليلات والتوقعات ابو حمد، أبي أذكر المستمع وأنوه إلى المشاهد الكريم بأن حاليا قبل سباق جائزة كندا الكبرى يتصدر ترتيب السائقين سائق فريق مرسيدس كيمي أنتونيلي بمية نقطة، جورج راسل في المركز الثاني بثمانين نقطة، لوكلير سائق فريق فراري ثالثا بتسعة وخمسين نقطة، لاندو نورس سائق فريق ماكلارن في المركز الرابع بواحد وخمسين نقطة، لويس هاملتون خامسا بواحد وخمسين نقطة، وسادسا أوسكار بياستري بثلاثة وأربعين نقطة، وأيضا سابعا ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول ريسينج بستة وعشرين نقطة. أنا ليش قلت مستمعين الكرام مشاهدين الأعزاء هذه النقاط، احنا تاونا الحين في الجولة، احنا بندش في سباق كندا الجولة
2: الخامسة.
0: يعني احنا تاونا في البداية، وعندنا أيضا مجموعة من الأخبار راح نتناولها إن شاء الله عقب شهر شهرين عن مجموعة من السباقات التي لربما يعاد جدولتها. ولكن بو حمد، وبكل تجرد وبحسب متابعاتك،
2: نعم،
0: أتمنى تقول لي ماكلارن، تخليه على صوب شوية وتقول لي عن فريق حظوظ فريق أول شيء فراري، وبعدين توقعاتك بكل تجرد، فخذ راحتك عن فراري.
2: نعم، حظوظ فريق فراري من للأسف حظوظ ما راح تكون موافقة في هذه الحلبة، بحكم أن الحلبة يعني مبدئيا راح تناسب فريقين اللي هما مرسيدس وماكلارن، وأنا أتوقع ماكلارن راح تقلب الطاولة على مرسيدس بحكم خبرة بياستري ولاندو نورس على أنتونيلي. فراري راح يصير مراجعة للتحديثات. شفنا فريق فراري دخل

0: 11 تحديث في السباق الماضي في ميامي. بعض التحديثات للأسف لم تعمل أو للحين ما حصلوا عليها بيانات كثيرة، لذلك الفريق راح يعمل مراجعة شاملة لموضوع التحديثات، ممكن نشوف تراجع في أداء السيارة. الحلبة ما كانت دائما مناسبة للفراري، فيها خطوط مستقيمة، النقطة اللي تعاني فيها فراري في هذا الموسم. لذلك بالنسبة للفراري ما عليكم من التصاريح اللي تبرق وترعد،
1: بينه وبين بعض بس
0: اعتذر عن هذا التصريح يا ابو سعيد
2: اللي في بداية
0: الحلقة في بداية الحلقة كان ماخذني الحماس ومتحمس. طيب، فلا فراري حظوظها، انا اتمنى طبعا تكون توقعاتي خاطئة او قراءتي خاطئة، واتمنى يكون يعني الظروف، خصوصا ان السباق ممطر، يعني احنا بنشهد سباق ممطر، ممكن نشوف يعني حوادث كثيرة او سيفتي كار كثير يخدم الفراري. لكن اذا بنتكلم من ناحية تقنية، فريق فراري لا زال تقريبا في المركز الثالث او الرابع من ناحية القوة،
2: لذلك التوقعات عقب شوي.
0: صح، نعم، بنتوقع بعد
2: نتوقع عقب شوي، وعشان كل واحد ياخذ حقه في التوقع، وايضا نوثقه من خلال مخرجنا ابو يوسف. احنا تعرفون يعني الاسبوع الفقره الاسبوعيه في المنصات
1: 100%،
2: انا بس جوي قصص واحط، بس انا ترياكم
1: 100%.
2: ابو يوسف ضبط لي فيها ذي، ترى هذه اهم فقره عندي. الله يسعدك يا ابو يوسف مخرجنا حسين الحليبي. قاسم خنجي، عطني قراءه منطقيه وليس تفاؤليه
1: 100%.
2: قراءة أوراق وبحسب المجريات السابقة لحظوظ فريق ماكلارن، ومن هو المنافس الأقرب؟
1: إذا بنتكلم عن ماكلارن في مونتريال، أو في مثل ما يقولون overall picture، ماكلارن راح ينافس في سباق مونتريال، كونه سباق بدايته قصيرة وبعدها خطوط مستقيمة، ومعروفين ماكلارن في الخطوط المستقيمة عندهم القوة أن ينافسون فريق المرسيدس. لكن البوديوم راح يتواجدون على البوديوم فريق المكلارن، ولكن انا في توقعاتي راح نشوف ماكس فيرستابن هو اللي راح يكون موجود وينافس في الثلاثه الكبار. فالمتوقع مرسيدس، مكلارن، وريد بول راح ينافسون على القوى الكبرى او
0: المراكز الاولى،
1: المراكز الاولى والبوديومز. ماكلارن حظوظها قوية، شفنا الأبغريد اللي يبوه في ميامي، متوقعين يبون أبغريد في مونتريال. أتوقع الفريق حاط في باله أنه هو يبي يعدل صورة السباق الأخير في مونتريال اللي صارت حادث تصادم بين لاندو نورس وبياستري
2: 2025،
1: فيبون يعدلون الصورة. فأتوقع أن راح نشوف سباق جميل من فريق المكلارين وعودة فريق المكلارين للمنصات مرة ثانية.
0: بسعيد إذا تسمح لي، يعني بنشوف بابايا رولز في هذا الموسم أخوي قاسم
1: لحد الحين؟ شوف، بابايا رولز موجودة البابايا رولز واضحة، ولكن هل راح نشوفها بوضوح أكثر؟ هذا صار تنافسية. إحنا اليوم قاعد نشوف أول سباق ما كان موجودين في فريق المكلارين، قاعد نشوف ثاني سباق تواجده فيه، ثالث سباق تواجده فيه، ثاني سباق مو بس لاندو نورس، ما كان متواجد بياستري. فليحين ما شفنا الفريق قوة الكاملة. اليوم هم يحاولون يحصلون النقاط ويحصلون الداتا على السيارة لتطوير السيارة، فمتوقعين ان نشوف البابايا رولز بس مع
0: تقدم الموسم،
1: تقدم الموسم، ولكن في البدايات ما بيكون في بابايا رول.
2: اذا تسمح لي قاسم، هذا السؤال يعتبر فخ من الفخوخ التي ينصبها احد مشجعي فريق فراري.
1: صح. نعم.
2: قل لي ليش
0: موثق لان التسجيل اليوم يوتيوب وتلفزيون
2: من اي ناحيه؟ عاد موثق عليك ولا لك؟
0: لي انا
1: ترى عاد تبرق وغير
2: ترى عاد تبرق
1: ومكرينا.
2: شو اللي سواه احمد البن علي يا قاسم؟
1: أي.
2: اللي سواه سلمك الله انه هو يتابع اخبار يقال بان بياستري بيروح حق وين؟ فريق ريد بول.
1: نعم.
2: فقاعدين يقولون في الصحافة ويسربون تخبر عشان يتداولون ان هل بتضغط في قوانين عادلة، هل بابايا رولز راح تكون واضحة، فحاب يستشف الرأي من قاسم.
1: نعم.
2: خنجي.
1: نعم نعم نعم.
2: وسؤال الياي بيقول هل أوسكار بياستري بيروح؟
1: شوف، هو الموضوع شنو الحين بقول لك، بكون واقعي وياكم، لان شنو، فراري مركزين على الفرقة الثانية مو مركزين على روحهم. أي. عرفت؟
0: لا، هجوم اليوم
2: عندك الرد، تفضل.
0: وايد اليوم وايد هجم علينا
1: اليوم.
0: وايد هجم.
2: بس يعني ما تحس يعني كلام منطقي يا ابو احمد؟
1: انا خاف يفوز.
0: لا بالعكس، فراري لا بالعكس، في هذا الموسم يعني بشكل عام ترى العقليه في الفريق الايطالي او في فريق فراري تغيرت وايد من مسك فريد فاسور. ممكن قبل كنا ننسخ كثير، نستعين يعني بخبرات سابقة من

0: من فرق اخرى. انا اتكلم عن فراري، لكن حاليا فريق فراري بالعكس يعني في ثبات اداري كبير. ما اتوقع انه هو يعني مركز كثيرا على موضوع الفرق الاخرى، بالعكس الفرق الاخرى هي اللي مركزه على فراري. من يعني بنشوف النسخ اذا بنتكلم هندسيا اخوي ابو سعيد، في كذا ابتكار هندسي للفراري قاعدين يحاولون الفرق انهم ينسخونه. اذا بنتكلم تقنيا اكثر، في شيء يسمونه جناح العادم. طيب جناح العادم هذه ولا فريق في الفورمولا قدر ينسخه من فراري، لذلك تخيل انت عشان ان الفرق ما قدرت تنسخه، الاتحاد الدولي للسيارات قرر يلقي هذه الميزه للفراري. يعني هذه شيء انا بقولها يعني غير عادل من الاتحاد الدولي للسيارات. فشل الآخرين، ليش انت تمنع فراري منه؟ هو ما نجح انه هو ينسخه، خليه ينسخه بس ما قدروا، لذلك الاتحاد الدولي تدخل او بتدخل بطريقة ما، راح يلقي هذه الميزة للفراري، راح يكنسل هذا الابتكار. لذلك فراري لا، هذه الموسم مستقلة ان شاء الله، وموعودين احنا بعد الODUO ان شاء الله بنتكلم عنه مع الحلقات القادمة وقت اللي بيطرحونه بعد سباق موناكو. فراري ان شاء الله مع تطوير المحرك راح نشوف فريق مختلف.
1: انا اقول ليش السيد فريد فيزر مدير الفريق شوية يعني غايب،
2: اي
1: عرفت شوية الريال
2: هو هو الفريق كله غايب شوية عن الاعلام، اتوقع مركزين على شيء ثاني،
1: مركزين على شيء ثاني. طيب قل في تعليق،
0: في تعليق على
1: اليوتيوب عندك يعني. يا ابو حمد
0: اخونا ابو ناصر يقول يرحب فيكم وسلم علينا. عقب يقول سؤال حق اخوي احمد، شنو ضاف لويس هاملتون للفراري؟ اي نعم، شنو ضاف؟ اي نعم، لويس هاملتون بطل عالم، سباعي او ثماني عشان اخونا قاسم او عشان جمهور لويس هاملتون. مهما انت كنت ما تحب لويس هاملتون، هو يفرض اسمه كسائق اولا اسطوري لبطولات عالم متعدده، خبره اللي ضافه للفريق. انا اشوفه اشوف لويس هاملتون مو بس سائق، بالعكس اشوفه كانه مهندس، توجيهات كثيره خلال الراديو، اشوف الملاحظات اللي يكتبها دائما في يعني عنده نوت بوك خاص لونه احمر بعد يكتب في ملاحظات. اول سنه لويس هاملتون كان تخيل ينام في مصنع مارانيلو، او مو في مصنع مارانيلو، كان ينام في حلبه فيرانو، في الحلبه الخاصه لتجار فراري، كان هناك لسكن خاص مقيم فيه بس عشان يكون قريب من الفريق وعشان يفهم الفريق اكثر وعشان يعطي نصايحه. بين اثر لويس هاملتون اكثر في هذا الموسم لانه اشتغل على تقريبا 50% من السياره وهو صرح بهذا الشيء. انا متفائل يعني بلويس هاملتون انه هو من الناحيه الهندسيه يطور الفريق، لكن اتمنى انه هو شوي من ناحيه خلينا نقول الناحيه الشخصيه يركز اكثر في هذا الموسم، يترك عنا رحلات البحر ورحلات اليابان والدريفتنج اللي يسويه في اليابان خصوصا البحر. زين هو يعني وايد مركز على ايام على البحر، فاتمنى انه يترك هاي الاشياء ويركز في السباق.
2: وبضيف عليه يعني هاملتون يعطيك استقرار في الفريق.
0: نعم
2: يجيك خبرته يعطيك استقرار في الفريق، فانت حتى لو ما تشوف اضافه على الخارج، انت من داخل تشوف في تطورات قاعده تصير، لانه يحط يده هاند زون على الفريق.
0: صحيح.
1: طيب انا قبل ما انتقل، مستمعينا الكرام، مستمعي اثير اذاعه بحرين اف ام 93.3 ومشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون البحرين، الى توقعات المحللين في برنامج دي ار اس. شكرا حق بن ناصر على السؤال في يوتيوب، وزين ان ننتبه بعد ابو حمد على السؤال، لان انا لاهي مع الاخبار احاول اجمع اليوم، لان في اليوم
0: يدور خبر عن فراري.
1: لا اليوم انتم تمريرات من تحت الطاوله. لا انتم اليوم قاعد تمررون من تحت الطاوله وايد يعني.
2: ناسي ربع اودي، ناسي هولكنبرغ.
1: لا انا يعني من احد الداعمين لهولكنبرغ في منصات تواصل يعني. طيب مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء، قبل ما انتقل حق قاسم خنجي ومن بعدها احمد بن علي، زميلنا واخونا وحبيبنا احمد الدوسري، مسي عليكم بالخير اذاعيا وتلفزيونيا، ويقول اتوقع منصة جائزة كندا الكبرى، المركز الاول انتونيلي، الثاني راسل، الثالث نورس، اذا 1-2 حق مرسيدس ومركز ثالث حق لاندو نورس. هذه توقعات احمد الدوسري، لذلك قاسم خنجي عطنا الجملة المعتادة توقع

0: آتي حق اسم الجائزة وعطني المركز الأول والثاني والثالث اسم السائق وفريقه.
1: توقعاتي حق سباق مونتريال كندا، المركز الأول راح يكون لاندو نورس فريق المكلارن، المركز الثاني راح يكون بياستري مكلارن، ومركز الثالث راح يكون كيمي أنتونيلي المرسيدس.
0: كيمي أنتونيلي يعني ما راح يمشي في في في مسيرة إنه يحقق المراكز الأولى والمنصات يعني.
1: لا
0: يعني كنا مكلارن يسكون عليه الدرب.
1: يسكون عليه لأن الستارت مالهم يكون أحلى.
0: الستارت أحلى.
2: أنا عندي توقعين عترة.
0: لحظة على على أساس توقعين أبو حمد؟
2: عندي حق السبرنت توقع لأن السبرنت ريس.
0: أوكي.
2: وعندي حق السباق الرئيسي.
0: فار. تعطونا استثناء مخرجي عندنا اثنين اليوم. المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت تعطيه بس تعطيه استثناء.
2: يعطيه.
0: يستاهل استثناء. مخرجنا التلفزيوني حسين الحليبي استثناء حق أبو حمد.
2: يستاهل
0: استثناء. خله يقول عشان الوقت.
2: الفائز في سباق السبرنت أو سباق السريع في جائزة كندا الأول شارلو كلير، الثاني لويس هاملتون، الثالث جول راسل. هاي عن خاطري سباق السبرنت.
0: الجائزة الكبرى،
2: توقعاتي لجائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد، المركز الأول سائق مكلارن لاندو نورس، المركز الثاني كيمي أنتونيلي، المركز الثالث جول راسل.
0: قبل الختام تبي تقول شيء انت صح؟ انا عندي 40 ثانية لذلك عطني توقعات السباق القصير.
1: السباق القصير
0: عطني التوقعات اسم الجائزة.
1: سباق مونتريال القصير، ماكس فيرستابن بيفوز في السبرنت ريس، بيكون مع لاندو نورس وبياستري.
0: انا اخوكم ومحدثكم مستمعين الكرام، مستمعي هذا الاثير، اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3 ومشاهدي تلفزيون البحرين بمعية المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني حسين الحليبي. أنا أخوكم يونس العيد، نلتقيكم الأسبوع الجاي في دي آر إس في أمان الله، مع السلامة.
3: آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

الحسن والذوق طبعا والروح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، نحي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: في الروح.
1: تعبت تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع استهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل

وتطل بركان، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة أكساك ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.